0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

والصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وأطيع الله وأطيع الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

بمحمد، صل وسلم على الحبيب محمد، كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد، وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد، وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليك يا رسول الله، أفضل وأزكى وأنمى وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه. أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسماواته وأرضه عليك يا سيدي يا رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر لا إله إلا الله، واغننا واحفظنا ووفقنا لما ترضاه، واصرف عنا السوء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك، وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل وسلم على مولانا محمد وعلى آله عدد الأعداد كلها من حيث انتهاؤها في علمك، ومن حيث لا أعداد، ومن حيث إحاطتك بما تعلم لنفسك من غير انتهاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أنال ببركتها التسليم في جميع الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أدرك ببركتها الإخلاص في سائر

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، إمام حضرتك ولسان حجتك، وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين، الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى آله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله،
0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجعلها لنا نورا وبرهانا، وشرعة وفرقانا، وذكرا وقرآنا، ورضا ورضوانا، منة منك وإحسانا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نقطة البدء والختام، وخيرة الله في الأنام، وعزة الله في الإسلام، وصل وسلم وبارك على بدر الجمال وشمس الجلال ومرآة الحق والكمال، وصل وسلم وبارك على واحة القلوب أمنا وإيمانا، وساحة الغيوب رحمة وبرهانا، وراحة كل طالب مطلوب محبة وإحسانا، وصل وسلم وبارك على دائرة الوجود الرحمانية في معارج الحق والحقيقة ومجمع الصفات القرآنية في مدارج الشرع والخليقة ومنتهى المحامد الفرقانية وعروتها الوثقى الوثيقة، وصل وسلم وبارك على عبدك الحامد الأحمد المحمود، ونبيك الشاهد الشهيد المشهود، ورسولك السابق خلقه على كل موجود.

اللهم صل على موضع نظرك ومظهر سرك ومظهر خزائن كرمك وعقدة عزك ومفتاح قدرتك ومحل رحمتك ومجد عظمتك وخلاصتك من كنه كونك وصفوتك ممن خصصته باصطفائيتك النبي الأمي الرسول العربي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين، صلاة كاملة وسلاما تاما تنحل بهما العقد وتنفرج بهما الكرب وتقضى بهما الحوائج وتنال بهما الرغائب وحسن الخواتيم، وهو خاتم الأنبياء ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار وجمال الكونين وشرف الدارين وسيد الثقلين المخصوص بقاب قوسين الذي أشرقت بنوره الظلم، المبعوث رحمة لكل الأمم، المختار للسيادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم، الموصوف بأفضل الأخلاق والشيم، المخصوص بجوامع الكلم وخصائص الحكم، الذي كان لا تنتهك في مجالسه الحرم ولا يغضي عمن ظلم، الذي كان إذا مشى تظلله الغمامة حيثما يمم، الذي انشق له القمر وكلمه الحجر وأقر برسالته وصمم، الذي أثنى عليه رب العزة نصا في سالف القدم، الذي صلى عليه ربنا في محكم كتابه وآمر أن يصلى عليه ويسلم.

إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

يا من قال في حقك الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين، حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين، وإلى سنته وطريقته من المقتفين، وعلى حوضه من الواردين، وإلى قدمه من الواصلين، وبحبك وحبه من المشغولين، وإلى طلبك قاصدين، وفيما عندك راغبين، وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين، وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر لك

اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق الذي أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنك وسراجا منيرا. اللهم صل على النور اللامع والقمر الساطع والبدر الطالع والفيض الهامع والمدد الواسع والحبيب الشافع والنبي الشارع والرسول الصادع والمأمور الطائع والمخاطب السامع والسيف القاطع والقلب الجامع، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله الكرام وأصحابه العظام وأتباعهم من أهل السنة والإسلام. اللهم صل صلاة ترضاها ذاتك على سيد أحبابك. اللهم بحنين روحه الطاهرة إليك وبحب قلبه المبارك عليك، اللهم بجمالك بجلالك بقدسك بقدرتك بعظمتك بجبروتك برحمتك بسلطانك بعظيم شأنك تولى أمرنا، يسر أمرنا احلل عسرنا اشرح صدرنا. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين.

ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من العين.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم. ويبدأ على الهواء مباشرة يوم جديد من رايا فم ورايا تي في. وللقاءاتنا الإخبارية لهذا اليوم سيداتي سادتي لمتابعة أبرز ما يستجد من أخبار وتطورات وملفات.

بداية في هذا الصباح ستكون من قطاع غزة لنرصد أبرز التطورات الميدانية والحالة الإنسانية في القطاع في ظل التقارير التي تشير إلى أن جيش الاحتلال ذاهب نحو تصعيد. خروقات وقف إطلاق النار من قبل الاحتلال لا تنقطع ضمن مساعي رسم خريطة سياسية وأمنية حسب أحد المراقبين. أيضا بالأمس كان هنالك مجموعة كبيرة وواسعة من الاعتداءات التي شنها المستوطنون على مختلف المناطق في الضفة الغربية، فهم لا يريدون في قلبها ميت ولا على ظهرها حي. بيان جديد لنقابة الأطباء صدر الليلة الماضية، ألقت فيه الكرة في ملعب رئيس الوزراء. القطاع العام بدأ يتململ بفعل سياسات الحكومة المالية.

0: أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي إلى تفاصيل ملفات يوم جديد من راية أف أم وراية تي في. أعلن الليلة الماضية عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف للاحتلال استهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة. ذكرت مصادر محلية أن طيران الاحتلال المسير استهدف بصاروخي استطلاع مجموعة من الشبان في محيط دوار مكي بمخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر. كيف تبدو التطورات الميدانية والحالة الإنسانية في قطاع غزة؟ مراسلة شبكة رايا ربا خالد، أهلا ومرحبا بك ربا، صباح الخير.
1: صباح الخير لكرم والجميع السادة المستمعين.
0: الميدان ماذا يقول ربا؟
1: الميدان يقول بأن هناك حرب صامتة مستمرة في قطاع غزة، تتنوع ما بين عمليات استهداف يومية تقوم بها القوات الإسرائيلية قوات الاحتلال، وتقوم على قتل الفلسطينيين في كل المناطق، ليس كما يزعم الجيش الإسرائيلي في حدود مناطق الخط الأصفر أو حتى الخط البرتقالي المستحدث داخل قطاع غزة، حصار خانق يفرضه الاحتلال أيضا على سكان القطاع بمنع إدخال الإغاثة، ملزمات الإيواء، ومنع إدخال أيضا كل ما يلزم لإعادة ترميم هذه الحياة القاسية والصعبة التي يعيشها السكان هنا. وكذلك الأمر في كل مناحي الحياة، هناك أزمات تتفاقم وتزداد وتزداد يوما بعد يوم بفعل ما يفرضه الاحتلال الإسرائيلي من منع لإدخال كل الاحتياجات الإنسانية والمساعدات الإنسانية بشكل فعلي. الاحتلال منذ دخول اتفاق وقف أطلاق النار قتل ما لا يقل عن 850 فلسطينيا في مختلف مناطق القطاع، وعمليات الاغتيال أيضا تجري على قدم وساق. تقوم القوات الإسرائيلية بشكل يومي برفض حركة الفلسطينيين المقاومين، حركة أيضا رجال الأمن والشرطة الذين يحاولون ملاحقة الميليشيات أو تدخلاتهم داخل مناطق تواجد السكان، وأيضا حتى ملاحقة الخارجين عن القانون ومحاولة إعادة ضبط الحالة الأمنية بشكل نسبي في قطاع غزة. أيضا تتم ملاحقة هواتف استهدافهم بشكل مباشر، ناهيك عن استهداف نقاط تجمع أو نقاط عفوا الشرطة ونقاط الأمن في مختلف مناطق القطاع. على صعيد آخر هناك عمليات قمص واستهداف وقصف مدفعي وإطلاق نار عشوائي من سيارات إسرائيلية يومي في محيط المناطق التي يتواجد بها أو التي القريبة، لا نقول الواقع على حدود الخط الأصفر بل القريبة من مناطق الخط الأصفر، والجيش الإسرائيلي يزيح هذا الخط يوم بعد يوم، جيش الاحتلال يزيح هذا الخط يوم بعد يوم في عمق المناطق الآمنة، حتى وصل به أن اعترف رسميا لأن هذا الخط تحول ليقدم من مساحة 50% إلى مساحة 60% منذ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وبالتالي يدفع 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة في مساحة ضيقة لا تتجاوز مساحتها 40%، وتتواجد في هذه المنطقة مئات الملايين الأطنان من الركام، وبالتالي هم في قطع ضيقة جدا جدا جدا يعانون من عدم وجود حتى بنى تحتية لأن تكفي لتقديم هذه الخدمات أو يكون هناك وجود لخدمات إنسانية في هذه المناطق، يعانون من تكدس النفايات لأن الاحتلال يمنع إدخال كل ما يلزم من وقود ومن معدات ومن آليات قد دمرها خلال الحرب، يعانون من انتشار القوارض، يعانون من عدم وجود خيام لتأوي هذه النازحين إلى حد نسبي تليق بحياة كريمة. كل ما يدخل إلى قطاع غزة هو سلع استهلاكية، ويريد الاحتلال الإسرائيلي من خلال إدخال هذه السلع الاستهلاكية فقط بأن يخدع العالم ويقول بأنه لا يفرض حصارا على غزة وأنه يفتح المعابر، وعلى الأرض هناك حالة مغايرة وشكل مغاير من أشكال المعاناة، تقول بأن كل هذه السلع الاستهلاكية هي لا تحقق هدفا في إصلاح وترميم الحياة المدمرة والهشة التي تعرضت لها قطاع غزة بفعل حرب الإبادة المستمرة حتى هذه اللحظة.
0: شكرا جزيلا مراسلة شبكة رايا ربا خالد. هذا واعتبر الكاتب والباحث السياسي من غزة محمد شاهين أن ما يقوم به الاحتلال يتخطى كونه خروقات لتفاهمة وقف إطلاق النار، وإنما يريد به إعادة رسم المشهد الميداني وفق قواعد اشتباك جديدة تدلل على نهج تصعيدي يختلف عن السابق. وأوضح شاهين لراية أن الاحتلال يعمل على تحسين شروطه في الورقة التفاوضية ضمن مخطط الحسم الجزئي وإعادة رسم الخريطة السياسية والأمنية.
2: إنما نتابع خلال الساعات الماضية من أوامر إخلاء وقصف ممنهج من الاحتلال الإسرائيلي واستهداف شخصيات وعائلاتهم لا يمكن عزله من السياق الاستراتيجي الأعمق. هذه ليست مجرد خروقات أو انفلات أمني، بل هو وفق المنظور التحليلي انتقال من مربع إدارة الصراع إلى مربع إعادة هندسة المشهد وفق قواعد اشتباك جديدة، وهذا مؤشر على تصعيد نوعي مختلف تماما. أولا، في توصيف طبيعة التصعيد، الانتقال من التكتيك إلى الاستراتيجية ما نراه ليس تصعيد كمي بل هو تحول كيفي. الفرق هنا جوهري في السياق، كان الحديث عن خروقات وعرقلة، لكن الآن في إطار التفاوض العام الاحتلال يمارس التصلب التكتيك لتحسين شروطه في الورقة التفاوضية. أما الآن أيضا نحن أمام عملية تفكيك ومنهج للبنى السياسية والاجتماعية، وهو ما ينقلنا من مربع استراتيجية الصراع التي أشرت إليها إلى مربع استراتيجية الحسم الجزئي أو إعادة رسم الخريطة السياسية الأمنية. استهداف الاحتلال الإسرائيلي إلى شخصيات سياسية وعائلهم هو رسالة تجاوز القتل الجسدي، إنه اغتيال رمزي ومعنوي يستهدف نواة الإرادة السياسية للمجموعة. إنها محاولة لخلق فراغ استراتيجي لا يمكن ملؤه بسرعة من الناحية الفلسفية السياسية. هذا هو الإرهاب السيادي الذي تمارسه دولة الاحتلال، حيث تخلط بشكل متعمد بين الأهداف العسكرية والمدنية والسياسية، ليس فقط لإضعاف الخصم بل لتفكيك بنيته المجتمعية الواقفة خلفه. وهذا يتسق تماما مع توصيف دبلوماسية السيف المشهر التي يقوم من خلال الاحتلال على مزيد من الضغط، وهي أيضا سياسة إرهابية صهيونية. ثانيا، في تقديري أن شكل التصعيد نحو حرب الظلال والاغتيالات النوعية وفق هذا المعطى سيأخذ التصعيد شكلا مختلفا، لن يكون بالضرورة حربا مفتوحة شاملة على غرار الحروب السابقة، لأن الاحتلال يدرك تكلفتها الاستراتيجية ويدرك أنه يفضل حالة لا حرب كاملة ولا سلام حقيقي. والشكل الأكثر ترجيحا سيكون مزيجا مركبا من حملة اغتيالات نوعية ومنهجة لا تستهدف فقط القادة العسكريين بل الكوادر السياسية والإدارية والقضائية وحتى الأكاديمية الكبيرة والإعلامية، بهدف ضرب الدولة العميقة التي تدير قطاع غزة. واستهداف العوائل يؤكد هذه النية، إنها رسالة تقول لا مكان آمن لأي شخص مرتبط بهذه المنظومة. الجزء الثاني، وهو تكتيك التدمير الخلاق للبنية التحتية الاجتماعية، وهي أوامر الإخلاء المتتالية ليست مجرد إجراء أمني بل هي أداة لخلق فوضى سكانية محسوبة وتفريغ مناطق بأكملها من سكانها لتحويلها إلى مناطق عازلة أو مناطق عمليات حرة بشكل دائم، بما يخدم هدف السيطرة الميدانية للاحتلال. الجانب الثالث، وهو حرب المعلومات والوعي، سيتزامن مع ذلك قصف إعلامي ونفسي لتضخيم حالة الفوضى وإظهار العجز عن توفير الأمن وضرب الثقة بين الجمهور والقيادة السياسية. إنها حرب الظل والنار معا، حيث يتم تجفيف منابع القوة السياسية بالاغتيال وتمزيق النسيج الجغرافي والاجتماعي بالتهجير القسري في محاولة لخلق كيان لا يقوى على البقاء.
0: إذن كان هذا محمد شاهين الكاتب والباحث السياسي، تحدث لراية من غزة عن المخطط الذي يعمل الاحتلال على تعزيزه في القطاع وفق قواعد اشتباك جديدة تدلل على نهج تصعيدي يقوم على تكثيف خروقات تفاهمات وقف إطلاق النار في مسعى لتحسين شروطه ضمن الورقة التفاوضية القائمة على مخطط الحسم الجزئي وإعادة رسم الخريطة السياسية والأمنية في قطاع غزة. قال مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إن إقدام جيش الاحتلال والمستوطنين على نبش قبر أحد الأموات بعد دفنه بساعات في مقبرة بلدة العصاصة جنوب جنين أمر مروع.

0: واعتبر هذا هذه الشخصية الأممية اعتبرت أن ما جرى يجسد نزع الإنسانية على الفلسطينيين، وهو أمر بات يتكشف في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية دون أن يسلم منه أحد، لا الأحياء ولا الأموات. وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت يوم الجمعة الماضية أهالي قرية العصاصة في جنين على إخراج جثمان المتوفى من قبره بعد دفنه بساعات في مقبرة البلدة، بعد أن أقدم المستعمرون والمستوطنون على نبش القبر بداعي دفع الأهالي إلى نقل الجثمان إلى مكان آخر. كان هذا واحدا من جملة اعتداءات شهدتها الضفة الغربية يوم أمس للمستوطنين، شملت مهاجمة بلدات وهدم تجمعات سكانية وتهديد أخرى بالترحيل، وتضمن ذلك إصابة عدد من المواطنين بجروح. الباحث في شؤون الاستيطان الأستاذ نظمي السلمان، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير لك والأستاذ المستمعين.
0: هل يمكن أن نلخص ما يقوم به المستوطنون بأنهم لا يريدون في قلبها ميت ولا على ظهرها حي؟
1: بكل تأكيد وفقا للمعطيات وما يجعل الأرض، فإن هذا التيار العدمي الذي يقود حكومة الاحتلال في هذه المرحلة يسعى إلى قتل الأمل لدى الشعب الفلسطيني وقتل ما هو فلسطيني، الشجر والبشر والحجر. وهذا الأمر الذي جرى يوم أمس في بلدة أمس الأول في بلدة العصائص وإخراج جثة مسن فلسطيني حسين خليل العصائص، هذه مسألة كما ذكرت مروعة ويندى لها الجبين وتخالف كافة الأعراف الإنسانية والدولية والحقوقية. وهذا الأمر يشير إلى أن هذا التيار الذي يقود الاحتلال في هذه المرحلة، حكومة الاحتلال وما يصدر عنها من تشريعات وما تقوم به عصابات المستعمرين، هو قتل لكل معاني الإنسانية، ولا يمكن لهذا التيار أن يكون قابلا للآخرين، ولكن يسعى إلى طرد الفلسطينيين وتهجيرهم من باطن الأرض وعلى الأرض أيضا. وهذه المسألة تتصاعد بشكل يومي، ولكن أن تصل إلى حد إخراج جثمان مسن فلسطيني ومطاردة الأموات، هذه مسألة غير مسبوقة، ويعني لا يمكن للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية وكافة من يهتم بحقوق الإنسان والمشاعر الدينية والإنسانية أن يصمت على مثل هذا الأمر. ما يجري على الأرض هو فرض حقائق جديدة لتهجير المواطنين الفلسطينيين وإفراغ الأرض من سكانها الأصليين والشرعيين، وهذا هو سياسة حكومة نتنياهو وسموتريش وبن غفير الذين يحاربون بكل ما لديهم من قوة وبقيم عنصرية وقيم ترفض الآخر، يحاربون المحتوى الفلسطيني والرواية الفلسطينية بزعم أن الدولة الفلسطينية هي دولة إرهابية ولا يمكن أن يسمحوا بقيام هذه الدولة. الآن هناك حرب مفتوحة معلنة على أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المحافظات وعلى عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن قيام المستعمرين بحماية جيش الاحتلال بنبش أحد القبور هذه مسألة سابقة في غاية الخطورة، وتفتح يعني المجال للتفكير بعقلية المحتلين والمستعمرين في المرحلة القادمة، وخاصة في محافظة جنين بعد عودة الاستيطان بعد أن تم إخلاء تلك المستوطنة في العام 2005. وهذا الأمر ينذر بنتائج يعني قادمة لا يمكن توقعها من إرهاب المستوطنين وعنفهم المنظم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، والذي يحظى برضا ودعم من حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال.
0: كباحث في شؤون الاستيطان أستاذ نظمي السلمان، ما هي أبرز معالم الموجة الجديدة والأخيرة من اعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية؟ بالأمس ربما كان هنالك ملخص لما يقوم به المستوطنون، إصابات، طرد تجمعات، أيضا إقامة بؤر جديدة، وكل ما يمكن أن يقوم به المستوطنون على مدار سنوات أصبحوا يقوموا به في يوم واحد.
1: يعني بكل تأكيد كما هو واضح هناك موجة غير مسبوقة من تصاعد عنف المستوطنين وإرهابهم بحق الشعب الفلسطيني. هذه الأشكال تأخذ طابع الاعتداءات الجسدية وإطلاق النار وارتقاء شهداء من أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك تهجير التجمعات السكانية البدوية والرعوية. والأكثر من ذلك هو محاولة محو الذاكرة الفلسطينية كما حصل يوم أمس من تدمير لإحدى العزب التي تم تهجيرها قبل حوالي شهر. هذه العزبة توجد في نهاية وادي قانا الغربي وتسمى عزبة العيون. تم تهجير السكان الشرعيين الذين سبق أن هجروا في العام 48، ويوم أمس تم تدمير كل ما تبقى من هذا المكان الذي يشير إلى الهوية الفلسطينية. هذه الاعتداءات تأخذ طابع جماعي في الآونة الأخيرة من خلال الهجوم على البلدات الفلسطينية كما جرى يوم أمس في دير شرير شرق رام الله. وهذه الاعتداءات ومجالها لها هدف واحد وهو التهجير، وذلك تطبيق نظرية الحسم التي يتبناها سموتريش وهذه الحكومة التي لا تعير قياما ولا انتباها لا للمجتمع الدولي ولا للحقوق الإنسانية ولا للاتفاقيات الدولية.
0: شكرا جزيلا الباحث في شؤون الاستيطان الأستاذ نظمي السلمان.

إلى ملف جديد في يوم جديد من رأي فم ورأي تي في. كتبت نقابة الأطباء على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي ونقرأ من صفحتهم على موقع فيسبوك: نعتذر من مرضانا ومن أهلنا، ولكن للأسف لم يعد بإمكان الأطباء الوصول لأماكن عملهم.

0: جاء ذلك تاليا لبيان صدر عن نقابة الأطباء، نقرأ من نصه أنه حرصا على الحفاظ على كرامة الطبيب وصون هيبته وعدم السماح بالمساس به تحت أي ظرف، كذلك حفاظا على حياة المرضى رغم جميع الظروف الصعبة، فإن نقابة الأطباء تؤكد على أن الأمور قد وصلت إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها في ظل استمرار حالة التعنت من قبل الحكومة ممثلة برئيسها ووزير الصحة. وحملت نقابة الأطباء في البيان الحكومة المسؤولية الكاملة والمباشرة عما آلت إليه الأوضاع الصحية، ومن ثم سردت نقابة الأطباء مجموعة من البنود التي تضمنها قرارات، منها إغلاق الرعاية الصحية الأولية وكذلك تركيز العمل في المستشفيات الحكومية على إنقاذ الحياة وحالات الطوارئ. نرحب بالدكتور صلاح العشلمون نقيب الأطباء. صباح الخير دكتور، أهلا بك.
1: صباح النور لك وللسادة المستمعين.
0: نشكر لك انضمامك لنا. دكتور صلاح الهشلمون، أنتم تحتجون على الرواتب أم أن هنالك يعني وفق ما نقرأ جوانب أخرى تتعلق بعمل وإدارة الحكومة للقطاع الصحي؟
1: أولا صباح الخير كمان مرة لك وللسادة المستمعين. ثانيا، بيان النقابة الذي صدر بالأمس جاء نتيجة تصرف الحكومة ممثلة بوزارة المالية والتي هي مسؤولة عن إنصاف حقوق الأطباء وإعطائهم ما يحتاجون وما هو حقهم، والكيل بمكيالين من قبل الحكومة للشرائح المجتمعية للموظفين في هذه الدولة. أخذنا القرار على أن الأطباء اليوم لا يستطيعون تقديم الخدمة للمريض الفلسطيني، لا يستطيعون الوصول، أطلب أن يعيشوا بكرامة. خط أحمر كرامة الطبيب، الطبيب دائما وأبدا كان في الصفوف الأولى، ضحى بنفسه وبأسرته من أجل تقديم الخدمة. اليوم آن الأوان أن ينصف ويأخذ حقه، ليس مساواة بالآخرين وإنما عدلا وإنصافا لحقه الذي طالب به عبر الشهور الماضية، والتي صراحة الحكومة وبما أنها تتعامل بمكاييل مختلفة عليها أن تتحمل ذلك. أداء الحكومة لا يعنينا، جيد حسن سيء هذا شأنهم، نحن نطالب بحقوقنا ولن يكون هناك اتصالات مع الحكومة لأننا توصلنا إلى تفاهمات وأثبتت الحكومة أنها لا تتعامل مع الأطباء بما يستحقون، أثبتت الحكومة بأنها تكيل بمكيالين، وهذا الظلم لن نقبل بالاستمرار به.
0: هل تتحدث تحديدا دكتور صلاح الهشلمون عن ما سرب بخصوص الدفعات المالية التي قدمت لقطاع القضاة ومن يعملون في المحاكم؟
1: أولا كل الاحترام لكل العاملين في هذه الحكومة في هذه الدولة كموظفين، إن كان في الصحة والتعليم والمؤسسات الأخرى التي تقدم خدمات إلى المواطنين، وهذا مبروك على كل واحد بيأخذ حقه، مبروك، ونحن سعيدين بأن كل الموظفين يستطيعون الحصول على حقوقهم. ولكن كلامنا موجه إلى الحكومة وإلى وزارة المالية بالتحديد، لا يجوز الكيل بمكيالين، ونحن فقط نطالب بأخذ حقنا وما تم التعامل به سابقا مع هذه الحكومة لن يتم الاستمرار به، وسوف ترى الحكومة ما لم تتوقعه من نقابة الأطباء. نقطة وآخر السطر.
0: هذا كلام كبير دكتور صلاح العشلمون.
1: كبير، وأنا على قدر المسؤولية ولن نتراجع حتى لو كل الكون وقف ضد الأطباء، لن نتراجع، لأنه الظلم بالطريقة هذه غير مقبول. أصبح واضحا أن الحكومة تتلاعب بحقوق الموظفين وخاصة الأطباء الذين أعطينا مهل وأجرينا تفاهمات. وأنا لا أحمل وزير الصحة بشخصه أو أحمل المسؤول عن اللي في جيبه مصاري وحاططهم قاعد يوزع فيهم زي ما بده يوزع وين ما بده، وإحنا بدناش مصاري وبدنا خليها الحكومة تروح. مختصر، مش قادر تدير البلد الله يسهل عليه.
0: طيب دكتور، في بيانكم الذي صدر بالأمس كتبتم راتب كامل دوام كامل أو مقابل دوام كامل، ما معنى ذلك؟
1: صحيح، إحنا لن نرجع عن ما طالبنا فيه وطالبنا من دولة رئيس الوزراء بخصوص تقديم الخدمة. لا يمكن أن تكون مجتزأة للمريض، نحن جاهزون للدوام الكامل مقابل إعطاء الطبيب راتبه الكامل، لأنه الطبيب ابن ناس وإله حقوق وعليه واجبات، ويا سيدي بدنا ناخذ المصاري ونخبيهم، حقنا بدنا ناخذهم، مش محتاجين مصاري بدنا ناخذهم.
0: إيه، هل تعتقدون أن الحكومة لديها حلول دكتور صلاح لاشلمون؟
1: صحيح لديها حلول، هي المسؤولة عن إزالة الأزمة وليس نفارة الأطباء.
0: الأزمة المالية كبيرة،
1: كبيرة على الجميع، ليست فقط على الأطباء.
0: نشكرك حتى الآن دكتور صلاح الهشلمون نقيب الأطباء، كنت معنا على الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. إذن بينما صدر هذا البيان عن نقابة الأطباء، كان هنالك بيان آخر يصدر عن الاتحاد العام للمعلمين، جاء فيه أنه تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على صرف بدل المواصلات للمعلمين والمعلمات خلال هذا الأسبوع. كذلك تم الاتفاق على صرف أجور العمل الإضافي في امتحان الثانوية العامة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك عبر مديريات التربية والتعليم كل في محافظته. وجاء في بيان الاتحاد العام للمعلمين أن هنالك أيضا اتصالات ستتواصل خلال الفترة المقبلة لتشمل مجموعة من القضايا، منها علاوة مدراء المدارس للعام 2022 وأجور المقابلات وامتحان التوظيف والعديد من القضايا الأخرى. وهذا ربما يؤكد بشكل أو بآخر أن الحكومة تعمل على حلحلة بعض الأزمات التي تواجهها بشكل منفرد ومع كل فئة دون أن تشمل تلك الحلول كافة الموظفين في القطاع العام. أيضا شهدنا خلال الساعات الماضية دعوة من جامعة فلسطين التقنية حضور ممثلة بنقابة العاملين، فيها تدعو إلى أن هنالك حاجة لصرف الرواتب بشكل كامل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بالراتب أكثر، ولا يمكن المساومة بشأنه. ودعت كذلك نقابة العاملين في جامعة فلسطين التقنية إلى وقفة احتجاجية هذا اليوم، وذلك أمام المبنى الرئيسي في رام الله. أيضا جاء في بيان حمل توقيع نقابة موظفي القطاع العام اللجنة التأسيسية دعوة لتعليق الدوام الرسمي وعدم التوجه إلى أماكن العمل يوم غد الاثنين. الأستاذ إياد الرياحي منسق مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، صباح الخير.
2: يسعد صباحك. يسعد صباحك.
0: القطاع العام يتململ أستاذ إياد، ما هي يعني الحالة التشخيصية الآن؟ نقابة الأطباء ومن خلال مقابلة قبل قليل على الهواء مباشرة عبر الدكتور صلاح الهشلمون عن غضب كبير يعتري هذا القطاع، قطاع الأطباء، أعلن فيه عن وقف الاتصالات مع الحكومة داعيا إياها إلى عدم الكيل بمكيالين. نعلم أنه خلال الأيام الأخيرة صدرت يعني تسريبات لا نقول أنباء عن أن قطاع القضاء تم مراداته إنجاز التعبير بدفعات مالية. أيضا هي نقابة يعني العاملين في سلك التربية وتعليم الاتحاد العام للمعلمين أصدرت بيانا أشارت فيه إلى تفاهمات مع الحكومة. ما الذي يجري؟
2: يسعد صباحك. بداية في تذمر من سياسات الحكومة. المستوى الأول للتذمر هو قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين في مختلف القطاعات الحكومية، كمان التزاماتها تجاه الموردين. الأيام القادمة أو هاي الأيام احنا رح نشهد المزيد من الإضرابات والاحتجاجات، مرادات خلينا نسميها العاملين في السلك القضائي وصرف دفعة من الديون للعاملين. هي استفزت قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والعاملين بشكل عام في القطاع الحكومي. اليوم الإضرابات هي بطال الصحة بطال التعليم عدا عن عدم الانتظام الدوام. أنا برأي الناس صبرت كثير على مسألة الرواتب في ظل عدم قدرة الحكومة على الاستدانة أكثر أو تجنيد دعم دولي أكثر للسلطة الفلسطينية. إذا شفنا في الاجتماع الأخير في بروكسل السلطة أو الحكومة الفلسطينية أخفقت جند أو على الأقل الحصول على مساندة سياسية للسلطة الفلسطينية، وبالتالي الحكومة ماشي بمسارين. مسار أول الخضوع الكامل للاشتراطات والإصلاحات الأوروبية اللي طالت الصحة وطالت التعليم وطالت رواتب الأسرى والشهداء ومناهج التعليم. والمستوى الثاني برأينا هي ما قدرت توفي بالتزاماتها تجاه العاملين. هاي الإضرابات راح تكون ممتدة برأينا، وهذا بذكرنا بحالة 22 تقريبا اللي ما في نقابة في البلد اللي أعلنت إضرابها. قدرة الحكومة اليوم تعمل مثل ما عملت مع السلك القضائي أنا برأيي كمان محدودة، ولازم كانت عادلة اتجاه باقي القطاعات. يعني السلك القضائي مهم، لكن كمان حصول الناس على العلاج في الوقت اللازم هي كمان مسألة بالغة الأهمية. طبعا راح يستفز قطاع العاملين في القطاع الصحي بشكل أساسي، وراح يستفز العاملين في القطاع الحكومي. أنا مش عارف من وين أجت فكرة الحكومة أنه ترضي العاملين بالسلك القضائي، أنه كنوع من الأولويات صنفت السلك القضائي أنه الأعلى أهمية في المجتمع الفلسطيني. وأنا برأي القضاء تمام مهم، لكن كمان الصحة والتعليم هي أشياء مهمة. كمان الاستجابة لمطالب كل الناس بما فيهم العاملين في قطاع الخدمات الحكومية إلى آخره، كمان كل حدا له دوره وكله مهم، لأنه هذا نابع الأهمية من الالتزامات اللي متراكمة على الناس. أنا برأي الناس وصلت لمحل كتير صعب.
0: الخيارات المتاحة للحكومة أستاذ إياد الرياحي،
2: الخيارات المتاحة للحكومة محدودة جدا. احنا بنعرف انه الخيارات متاحة وقد تكون معدومة كمان، لانه اذا احنا بنتذكر جميعا انه الحكومة راحت على خيارات مثلا تعزيز الاستدانة عبر تعديل قانون الدين العام، هي اليوم اصطدمت بكتلة مانعة في البنك في البنوك تحديدا او في جمعية البنوك، انه احنا هذا الحد الاعلى اللي بنقدر ندينه للحكومة. قدرتها على تحصيل المقاصد ستكاد تكون معدومة، وكمان ما في أي حركة سياسية من الحكومة. بمعنى فكرة الخطاب الموجه انه احنا انجزنا 70% من الإصلاح والناس جعانة، انا برأيي هذا الخطاب لازم يتغير. الخطاب اتجاه المجتمع الدولي بتعامل بالآلية بتعامل معها مع إسرائيل إلى آخره. اليوم في رهان، يعني الرهان أو الرهان السابق أو القراءة السياسية السابقة أن وجود السلطة هو مصلحة إقليمية ودولية، أنا برأيي النظام السياسي والحكومة لازم يعيدوا هاي القراءة، لأنه المجتمع الدولي اليوم ما عنده مشكلة انهار قطاعات أساسية في الصحة مثل الصحة والتعليم للفلسطينيين والمس بالحياة اليومية للفلسطينيين، بطل عندهم هاي المشكلة. بمعنى انه هم متصالحين مع هاي الفكرة. الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية اللي احنا منوجه لها خطاب انه احنا اصلحنا 70% من خطة الإصلاح، الأوروبيين بتغاضوا عن الإبادة والتطهير العرقي في الضفة وفي غزة وبتبعوا لكتب الصف الأول. أنا برأيي هاي التعاطي مع هاي المسألة كمان بده مراجعة، يعني دور الحكومة على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي لازم يتغير.
0: في نصف دقيقة أستاذ إياد الرياحي، لو كنت صاحب قرار، لو كنت رئيسا للحكومة، ما الذي يمكن أن تقوم به؟
2: بستقيل.
0: شكرا جزيلا.
2: الحكومة ما في أمامها خيار سوى الاستقالة. إسرائيل قررت تحول أزمة الفلسطينيين لأزمة دائمة. أنا برأيي هذا الخيار المتاح اليوم قدام الحكومة، والنظام السياسي الفلسطيني يتحمل مسؤوليته.
0: شكرا جزيلا إياد الرياحي، منسق مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية. شكرا لكم سيداتي سادتي، انتهى يوم جديد. أنقل لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية فادي ماضي، في البث التلفزيوني تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين. من بنك فلسطين استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: أهلا ومرحبا بكم، طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعينا الكرام. أهلا بكم إلى أوراق الصحافة، مشوار يومي يأتيكم عبر راية FM لمتابعة أخبار الساعات 24 الماضية، نقدمها لحضراتكم على شكل عناوين مقتضبة. سياسيا وميدانيا، محليا وإقليميا وحتى دوليا، الملفات الأبرز والقضايا الساخنة في العالم، كيف تابعتها الصحافة الغربية، الصحافة العالمية، ماذا كتب عنها، نحاول أن نلخصه لكم في أوراق الصحافة يوميا. مرحبا بكم في صباح هذا اليوم الأحد 10 من أيام

يار مايو لعام 2026. أتمنى لكم وقتا جميلا تقضونه مع أثيرنا على مدار الساعة. وبالطبع في أوراق الصحافة يرافقنا البنك الإسلامي الفلسطيني، شبكتنا المصرفية الإسلامية الواسعة والكبيرة والتي تقدم خدمات بارزة ومتطورة. ماذا نقرأ وماذا سنتابع اليوم؟ أهلا بك عزيز المستمع للانضمام إلينا. مصادر طبية تقول إن مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة يواجهون ألما مضاعفا، إذ أن 50 مريضا توفوا من أصل 334، بينهم 47 حالة فقط تمكنت من مغادرة قطاع غزة خلال عدوان الاحتلال عليها. صحة غزة تقول إن 86% من مواد الفحص المخبري باتت خارج الخدمة، ما يعني توقف خدمات حيوية تشمل فحوصات الدم والأمراض المزمنة والمعدية. نقابة الأطباء تعلن عن خطوات تصعيدية احتجاجا على تعنت الحكومة بالاستجابة لمطالبها، بما في ذلك عدم صرف راتب كامل للأطباء العاملين في القطاع الحكومي. الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات عقابية هي الأوسع ضد إسرائيل في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد غدا، ويناقش الاجتماع مبادرة فرنسية سويدية لفرض رسوم جمركية تتراوح بين 20 إلى 30% على منتجات المستوطنات، في محاولة أوروبية لتقويض الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستيطانية داخل الأراضي المحتلة. أما على صعيد السياسي فيبحث الأوروبيون فرض عقوبات مباشرة على الوزيرين المتطرفين إيتمار بن كفير وبتسيل سموتريتش. الأمم المتحدة تفيد بأن إسرائيل أجبرت أكثر من 40,000 مواطن على النزوح من منازلهم في الضفة الغربية منذ مطلع العام الماضي وحتى اليوم. الاحتلال يطلق سراح الناشطين القياديين في حركة الصمود العالمي تياغو أفيلا برازيلي الأصل وسيف أبو كشك الفلسطيني الحامل للجنسية الإسبانية. أصول الصمود العالمي المتضامن مع غزة يعلن انطلاقه من اليونان باتجاه جزيرة مرمريس التركية استعدادا لبحث الخطوات القادمة لكسر الحصار المفروض على غزة. القوارب المشاركة ستصل إلى مرمريس للمشاركة في اجتماع دولي واسع يضم أكثر من 30 قاربا وسفينة من أجل تقييم استراتيجية التحرك والمراحل القادمة من المهمة وآليات تعزيز الدعم الدولي لجهود كسر الحصار عن غزة وسبل التعامل مع اعتداءات إسرائيل على محاولات أسطول الصمود العالمي المتكررة. دونالد ترامب يصرح بأن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية على حد تعبيره. مسؤولون في البيت الأبيض يقولون لسي بي أس إن واشنطن تجري حاليا مفاوضات عبر وسطاء مختلفين بشأن إنهاء الحرب. صحف أمريكية أفادت بأنه من المتوقع استئناف المفاوضات الإيرانية الأمريكية في الأيام القادمة في إسلام أباد بعد أن أعربت إيران لأول مرة عن انفتاحها على مناقشة برنامجها النووي حسب تعبير هذه الصحف. أمريكا حتى الآن بانتظار الرد الإيراني على المقترحات التي قدمتها أمريكا، وهذا الرد كان من المفترض أن يكون قد قدم منذ أول أمس الجمعة. الحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف القواعد والسفن الأمريكية في المنطقة إن استهدفت الناقلات أو السفن الإيرانية. أما دونالد ترامب فقال إنه يتوقع قريبا ردا إيرانيا على المقترح الأمريكي المخصص لإنهاء الحرب. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الحصار البحري على إيران متواصل. شبكة CNN أفادت بأن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن مجتبى خامنئي المرشد الأعلى الإيراني يلعب دورا محوريا في صياغة استراتيجية الحرب والمفاوضات إلى جانب كبار المسؤولين الإيرانيين. تحليل لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA يقدر أن لدى إيران القدرة على تحمل الحصار البحري الأمريكي المفروض عليها لمدة تقارب 4 أشهر إضافية دون أن تواجه ضغوطا اقتصادية كافية لدفعها لما يسمى بالاستسلام. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات بعضهم في الصين وهونغ كونغ بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع طائرات الشاهد المسيرة.
مجلة The Atlantic الأمريكية تشير إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب سئم من الحرب مع إيران وأنه يتخوف من التورط في حرب أكبر في الشرق الأوسط مثل أسلافه، ومن أن يؤثر استمرار الحرب على قمته المزمعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين منتصف هذا الشهر. صحيفة نيويورك بوست تنقل أن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات على إيران مقابل وقف الأخير تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أن إسرائيل أنشأت قاعدة عسكرية سرية في قلب الصحراء العراقية لتأمين الدعم اللوجستي وعمليات الإنقاذ خلال حملتها الجوية على إيران. هذا المرفق أقيم من قبل جيش الاحتلال بعد قبل وقت قصير من اندلاع الحرب وبعلم الولايات المتحدة، إذ تتمركز فيه قوات خاصة ليكون بمثابة مركز إمداد متقدم لجيش الاحتلال وقاعدة لفرق الإنقاذ المخصصة لانتشار الطيارين في حال إسقاط طائراتهم فوق أراض إيرانية. طبعا هذه القاعدة تقول الصحيفة إنها كادت أن تنكشف في أوائل شهر آذار الماضي بعد أن رصد راعي أغنام عراقي نشاطا عسكريا غير مألوف وحركة للمروحيات في المنطقة. القناة 12 العبرية تقول إن إسرائيل نقلت رسالة لواشنطن مفادها أن أي عودة إلى الحرب يجب أن تشمل تدمير بنى الطاقة التحتية في إيران. الإذاعة الإسرائيلية الرسمية تؤكد أن دولة الاحتلال أمام طريق مسدود على كافة الجبهات، إذ لم يبقى أمامها من خيارات سوى إما العودة إلى الحرب أو التسليم بالاتفاق الذي تبرمه الولايات المتحدة مع إيران. هذا الاتفاق الذي لن يلبي مطالب تل أبيب التي خرجت من أجلها إلى هذه الحرب لإزالة تهديد وجودي. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفيد بأن روسيا كثفت في الآونة الأخيرة من استخدام بحر قزوين كمسار بديل لتزويد إيران بالسلع الأساسية والمكونات الاستراتيجية في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على مضيق هرمز والممرات البحرية الإيرانية المحاصرة. الصحيفة زعمت أن موسكو بدأت بتصدير مكونات خاصة بالطائرات المسيرة لطهران عبر بحر قزوين لإعادة بناء القدرات الهجومية الإيرانية وتعزيز الترسانة إيران من الطائرات من دون طيار. وكالة بلومبيرغ تفيد بأن مخزون النفط العالمي انخفض بنحو 4.8 ملايين برميل يوميا ليقترب من أدنى مستوياته منذ عام 2018. صحيفة هارتس العبرية بدورها أكدت أن الرئيس الأمريكي يسعى الآن لإنهاء الحرب، مؤكدا عمليا أنه لن يسمح لإسرائيل بالتدخل لإفشال هذا المسار. وتستند الصحيفة إلى التسارع اللافت بين محاولة فتح مضيق هرمز بالقوة ثم تجميد العملية والعودة إلى مسار التفاوض مع إيران، بوصفه دليلا على رغبة واضحة من قبل ترامب في احتواء التصعيد. وترى هارتس أن الحسابات الأمريكية لا تنفصل عن اعتبارات دولية أوسع، من بينها المنافسة مع الصين والاستحقاقات السياسية والرمزية المقبلة، ما يجعل استمرار الحرب دون نصر حاسم هو عبء على البيت الأبيض. مصادر عبرية قالت إن ترامب يسعى لبلورة اتفاق أولي يركز على استئناف الملاحة في الخليج وتخفيف ضغوط أسواق النفط، تمهيدا لمفاوضات أعمق تتناول الملف النووي. محافظة طهران تقول إنه تم ترميم أكثر من 70% من الأضرار الناجمة عن الحرب في العاصمة الإيرانية التي تسببت الحرب خلالها في تضرر 60,000 وحدة سكنية. خلال مقابلة مع LCI الفرنسية، انتقد جان لوك ميلنشون زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي ومرشحه للرئاسات المقبلة، انتقد بشدة سياسة حكومة إسرائيل الحالية، واعتبر أن إسرائيل الآن هي الأكثر خطورة في الشرق الأوسط من حيث تصعيد التوتر وتغذية النزاعات مع الدول المجاورة. يان كوم مؤسس تطبيق المراسلة الفورية واتساب يتبرع ب 200 مليون دولار لمستشفى شعار تصادق الإسرائيلي في القدس المحتلة في تبرع هو الأكبر من نوعه في تاريخ إسرائيل.
مصادر مطلعة تقول إن حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا يتوقعون أن يسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزيد من الجنود الأمريكيين من القارة العجوز، لا سيما من إيطاليا، بعد أن أعلن أنه سيسحب 5,000

0: عام بحيث تصبح دولة يهودية يصغر فيها عدد العلمانيين ويصبحون أقلية، فيما يزداد عدد الفلسطينيين فيها واليهود الحريديم. ويحذر خبراء إسرائيليون في التحقيق من انهيار تدريجي لإسرائيل بسبب تصاعد محتمل في هجرة النخب، منها بسبب العدوانية والتوتر وحالة الحروب المستمرة بالإضافة إلى غلاء المعيشة. طالع معكم أيضا في أوراق الصحافة. في لبنان 25 شهيدا ارتقوا يوم أمس بحسب إحصاء أعدته وكالة الأناضول التركية استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية ليوم أمس. صحيفة التايمز البريطانية ترسم صورة قاتمة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في مياه الخليج العربي، حيث يعيش نحو 20,000 بحار ويجدون أنفسهم محاصرين على متن قرابة 2,000 سفينة عالقة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. المنظمة البحرية الدولية قالت إن ما يحدث اليوم في مضيق هرمز يمثل أزمة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ الملاحة الحديثة. بحارة عالقون وسط منطقة الحرب قالوا إنهم شاهدوا المسيرات والصواريخ التي تحلق على ارتفاعات منخفضة بينما كانت أصوات المقاتلات الحربية تملأ السماء. وتقول نقابة عمال النقل الدولية إنها تلقت أكثر من 2,000 طلب استغاثة منذ اندلاع الحرب، شملت شكاوى تتعلق بالأجور والعقود ونقص الغذاء والمياه وطلبات الإجلاء من آلاف البحارة. نكتفي بهذا القدر، والآن حان الوقت لنودعكم من أوراق الصحافة، على أمل أن نلتقي بكم دائما في نفس الموعد على أثيرنا هذا. شكرا لكم جزيلا على حسن الإصغاء والمتابعة أينما تواجدتم الآن، رايا اف ام ورايا دوت بي اس والمنصات الرقمية على مدار الساعة، وأينما كنتم أيضا سنبقى معكم. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، وبالطبع لن ننسى الخدمات المصرفية المتطورة، واحصلوا على أفضل سعر لصرف العملات من خلال إسلامي موبايل وعبر الصرافات الآلية للبنك الإسلامي الفلسطيني. كل الشكر وإلى اللقاء.
1: هذا برنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الكتروني جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن على الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية مكافحة الإكراه الاقتصادي التي يطلق عليها اسم بازوكا إذا مضى الرئيس الأمريكي في تهديداته بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية. وانتقد ماكرون ترامب بشدة بسبب تلويحه بتهديدات مزعزعة للاستقرار بعد أن أعلن رفع التعريفات الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية من 15 إلى 25%. نشير إلى أن آلية بازوكا تتيح فرض رسوم على السلع الأمريكية وتقيد صادرات استراتيجية أو تستبعد شركات أمريكية من المناقصات في أوروبا. تعاني الهند من ضغوطات اقتصادية واسعة جراء تداعيات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما تسبب في قفزة بأسعار النفط والغاز وارتفاع تكلفة الإنتاج في العديد من القطاعات. لكن قطاع الطيران الهندي يعتبر من أبرز القطاعات التي تأثرت بصدمة الطاقة، إذ أعلنت الخطوط الجوية الهندية تخفيض رحلاتها بما بين 10 إلى 12% خلال الشهر الماضي والشهر الجاري بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. صحة غزة تعلن خروج 86% من مواد الفحص المخبري عن الخدمة، ما يعني توقف خدمات حيوية تشمل فحوصات الدم والأمراض المزمنة والمعدية. الاتحاد الأوروبي يبحث غدا اتخاذ إجراءات عقابية هي الأوسع ضد إسرائيل عبر مقترح لفرض رسوم جمركية بين 20-30% على منتجات المستوطنات وفرض عقوبات مباشرة على الوزيرين المتطرفين إيتمار بن كفير وبتسيل سموتريتش. أسطول الصمود العالمي يعلن انطلاقه من اليونان باتجاه جزيرة مرمريس التركية لعقد اجتماع وبحث خطوات مقبلة لكسر الحصار المفروض على غزة وسبل التعامل مع اعتداءات إسرائيل على محاولات الأسطول المتكررة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد ويتوقع اتفاقا قريبا، ومسؤولون في البيت الأبيض يقولون إن واشنطن تجري حاليا مفاوضات عبر وسطاء مختلفين بشأن إنهاء الحرب. إيران تهدد باستهداف القواعد والسفن الأمريكية في المنطقة إن استهدفت الناقلات أو السفن الإيرانية. مجلة ذي أتلانتيك الأمريكية تؤكد أن الرئيس الأمريكي يئس من الحرب مع إيران ويتخوف من التورط في حرب أكبر في الشرق الأوسط. القيادة المركزية الأمريكية تفيد بأن الحصار البحري على إيران مستمر، وتحليل للـ CIA يقدر أن لدى طهران القدرة على تحمل الحصار لأربعة أشهر إضافية دون أن تواجه ضغوطا اقتصادية. واشنطن تعلن فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات بعضهم في الصين وهونغ كونغ بتهمة مساعدة إيران في الحصول على أسلحة ومواد خام مستخدمة بتصنيع طائرات مسيرة. صحيفة نيويورك بوست تنقل أن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات على إيران مقابل وقف الأخير تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح مضيق هرمز. الكشف عن أن روسيا كثفت استخدام بحر قزوين كمسار بديل لتزويد إيران بالسلع والمكونات الاستراتيجية لتقليل اعتمادها على مضيق هرمز. محافظة طهران تقول إنه تم ترميم أكثر من 70% من الأضرار الناجمة عن الحرب التي تسببت في تضرر 60,000 وحدة سكنية. يان كوم مؤسس واتساب يتبرع ب$200 مليون لمستشفى شعار تصادق الإسرائيلي في القدس المحتلة في أكبر تبرع من نوعه في تاريخ إسرائيل. حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا يتوقعون أن يسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزيد من الجنود من القارة بعد قراره سحب 5,000 جندي من ألمانيا. أخيرا، تحقيق لقناة 12 العبرية يتوقع أن تشهد إسرائيل تغيرات جوهرية وخطيرة عند بلوغها 100 عام من عمرها، إذ سيرتفع فيها عدد الفلسطينيين واليهود الحرديم وستشهد هجرة النخب منها بسبب عدوانيتها والتوتر وحالة الحرب المستمرة وغلاء المعيشة. هذا الموجز انتهى. قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية في الساعات القادمة.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. واليوم الأحد 10 أيار وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس برعاية جوال. ودائما يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وكالعادة وبمعيتكم بنصب على زملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. صباحك يا فادي. وكل التحية لفريق العمل اللي يسعد صباحكم جميعا. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية.

0: صباح الخير يا بلد. والحكي كثير اليوم. صباح النقابات والإضرابات. ونبدأ من اتحاد المعلمين في بيان لهم أنهم توصلوا الاتفاق مع الوزارة بصرف المواصلات والأعمال الإضافية والمقصود فيها هون المراقبة وتصحيح الامتحانات. وأشار البيان أنه فيما بقيت المواضيع التالية اللي هي علاوة مدراء المدارس وأجور المقابلات وامتحانات التوظيف. الصراحة هون اللي بتابع تعليقات المعلمين والناس على هذا الموضوع بعرف أنه يبدو الاتحاد لازم يقرأ التعليقات. ويقرأوها بعناية. موضوع الأعمال الإضافية مقصود فيها مراقبة وتصحيح الامتحانات. تنسوش أن احنا موجهين على توجيهي. ولكن ماذا بشأن الرواتب وقضايا المعلمين؟ ومنها منشير إلى المعلم يوسف إجحا يعتصم بساحة المهد للمطالبة بحقوقه. وطبعا هو معتصم احتجاجا على زي ما بسميه هو العودة الشكلية لعمله اللي رافقتها وقف للراتب والتأمين الصحي. وأما نقابة الأطباء اللي أعلنت الإضراب واعتذرت للمواطنين وبتقول أطباءنا لا يملكون ثمن المواصلات للقدوم للعمل.
1: وسوف ترى الحكومة ما لم تتوقعه من نقابة الأطباء. نقطة وآخر السطر.
0: وهذا تصريح من نقيب الأطباء دكتور صلاح الهشلمون في مقابلة أجراها الزميل رامي سمارة صباحا.
1: على قدر المسؤولية ولن نتراجع ولن نتراجع حتى لو كل الكون وقف ضد الأطباء. لن نتراجع لأنه الظلم بالطريقة هذه غير مقبول. أصبح واضحا أن الحكومة تتلاعب بحقوق الموظفين وخاصة الأطباء الذين أعطينا مهل وأجرينا تفاهمات. وأنا لا أحمل وزير الصحة بشخصه أو أحمل المسؤول عن اللي في جيبه مصاري.
0: وتقول النقابة راتب كامل ودوام كامل من الآخر. وأشار البيان إلى حالة التعنت كما أسماها البيان من الحكومة ممثلة برئيس الوزراء ووزير الصحة. وأما نقابة العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري أصدرت بيان يقول راتبنا حق لا يمكن بأي حال من الأحوال المساس به أكثر ولا نقبل المساومات بشأنه. وأشار البيان إلى جملة من الفعاليات وأولها وقفة اليوم أمام المبنى الرئيسي للجامعة الساعة 11 وتعليق دوام يوم الأربعاء ولن يتم اعتماد العلامات ولا التسجيل للفصل الصيفي. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع الأستاذ رأفت حج علي مسؤول العلاقات العامة في نقابة العاملين في جامعة خضوري. يسعد صباحك.
2: صباح الخير لك وللمستمعين.
0: يسعد هالصباح وتحياتنا لكم. ويعني احنا تابعنا امبارح بيانكم بخصوص التصعيد فيما يتعلق بحقوق العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري. لو تضعنا في صورة الموضوع استاذ رأفت.
2: صحيح، كما تعلمون ويعلم الجميع أن التعليم هو حق مقدس لأبنائنا في كل مكان، ولكن للأسف جامعة خضوري وهي الجامعة الحكومية الأكبر التقنية الأكبر في البلاد والتي يستفيد منها آلاف الطلاب، خاصة من موضوع الأقساط المريحة والإعفاءات والمنح التي تقدم لأسرى لأبناء الأسرى وأبناء الشهداء وغيرها من القطاعات في المجتمع الفلسطيني. الآن يعاني الموظفون بشكل كبير من قدرتهم على الاستمرار في تقديم هذه الخدمات، وللأسف محاولاتنا كثيرة كانت في التواصل مع الوزارة أو حتى مع المالية، ولكن للأسف لم نجد الأذان الصاغية حتى الآن، وبالتالي كان هذا الإجراء اللي شفتوه في البيان.
0: نعم، يعني شو الإجراءات اللي قمت فيها قبل إصدار هذا البيان؟ أكيد كان عندكم إجراءات معينة مع الجهات المسؤولة.
2: صحيح، النقابات في الفروع الثلاث، طبعا جامعة خضوري فيها ثلاث فروع، واحدة في طول كرم وهو الفرع الرئيسي، وفرع رام الله، وفرع العروب. وكان هناك محاولات قبل هذا الإجراء للتواصل مع إدارة الجامعة، وبالطبع كلنا نعرف أن إدارة الجامعة أصلا لا تملك القدرة المالية من أجل مساعدة الموظفين، ولكن الأمر اللي استدعى هذا التحرك هو اللي شفناه في الفترة الأخيرة من خلال تواصل كثير من الجهات وزارة المالية، اللي للأسف هناك بعض الحلول الجانبية اللي بنقدر نقول إنها ما بتحل مشكلة أساسية بواجهها الموظفين بشكل عام. وبالتالي كان إجراء النقابي في محاولة لقرع جدار الخزان، إنه للأسف الموظف الحكومي أصبح غير قادر حاليا على استمراره في تقديم الخدمات.
0: نعم، يمكن هذا كان سؤالي التالي، هو لماذا الآن يعني تحديدا هاي الإجراءات؟ هل هي بسبب أن الحكومة بدأت يعني التفاوض وحل حالة أو حلول جزئية مع بعض الفئات؟
2: نعم صحيح، يعني للأسف أنه في كثير من الفئات اللي تم تقديم حلول جزئية لها كما علمنا، وللأسف أنها بعض الأمور كانت بشكل غير معلن من طرف الحكومة وغير رسمي، وهذا ما جعلنا نعتبر أنه هناك محاولة لتهميش بعض الفئات، أو خلينا نحكي تقديم بعض الفئات على أخرى. وإحنا نعتبر أنه التعليم حق مقدس، والموظف اللي بيقدم هاي الخدمة لأبناء العاملين وأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام هو أيضا هو عمل مقدس، ويجب الحفاظ عليه والاستمرار في تقديمه، وبالتالي دعم الموظف اللي بيقدم هاي الخدمة هو يعتبر أولوية بالنسبة لنا.
0: نعم، يعني امبارح كان في أيضا بيان من اتحاد المعلمين، واللي وصل لبعض الحلول في بعض القضايا المتعلقة بالمواصلات والعمل الإضافي المقصود فيه، وموضوع امتحانات المراقبة والتصحيح اللي مش مدفوع من سنتين تقريبا. صح. كما أفادوا يعني بعض المعلمين. هل هذا جزء، واحنا بنحكي يعني في الآخر يعني كمان الجامعة هي يعني تتبع لوزارة التعليم العالي يعني.
2: صحيح، يا زي ما انت حكيت هناك الكثير من الحلول الجزئية، ولكن هاي الحلول اللي قاعدة بتفاقم الأزمة أكثر ما أنها بتحلها، فبالتالي كان يجب أن يكون في وقفة، ويجب يكون في صوت ينسمع في المجتمع، لأنه فعليا الموظف صبر كثيرا وتحمل كثيرا، ولكن حاليا احنا وصلنا لنقطة الصفر. خلينا نحكي الموظف مش قادر يوصل عمله، زي ما انتم بتشوفوا الغلاء اللي قاعد بيصير في مختلف القطاعات، غلاء البنزين وحتى انقطاعه في بعض الأحيان، صعوبة الوصول. توجهنا كثيرا لحلول جزئية من أجل استمرار العمل في الفصل الدراسي وعدم تعطيله من بداية الأزمة وحتى الآن، وإحنا طبعا كنا نعتبر أنه الكل سواسية في هاي الأزمة.
0: نعم.
2: ولكن بعض الحلول الجزئية اللي بتقوم فيها وزارة المالية اللي شفناها مع قطاعات مختلفة، وطبعا احنا ما بنقلل من أهمية أي قطاع، ولكن قطاع التعليم أيضا هو قطاع جدا مهم وبقدم خدمة خلينا نحكي مقدسة لكل فئات المجتمع، وإحنا حريصين أنه هذه الخدمة ما تتوقف، ولكن في نفس الوقت بحاجة لدعم. فنتأمل أنه هذا الإجراء أو هاي الوقفة اليوم، واللي كمان ممكن تتشكل في الأيام الجاية خطوات أكثر، إنها ممكن توصل رسالة المسؤولين أنه حاليا هناك وضع صعب جدا في هذه الجامعة الحكومية العريقة.
0: نعم، يعني بداية في موضوع التصعيد، النقطة الأولى في موضوع التصعيد هي دعوة لوقفة احتجاجية اليوم، صحيح؟
2: صحيح، نحن لا نتمنى أصلا أن نصل لمرحلة فيها تصعيد أو وقف كامل للعمل في الجامعة، وهذا ليس مصلحة لأي أحد أكيد، ولكن خلينا نعتبر أن هذه الخطوة هي محاولة لإيصال صوتنا للجهات المسؤولة، وإن شاء الله أنها الرسالة تصل ويكون في ردود إيجابية، وهذا اللي نتأمله في الأيام الجاية.
0: نعم، ماذا بشأن تعليق الدوام يوم الأربعاء؟
2: نعم، في حال يعني كان في ردود فعل إيجابية، وحال يعني نتأمل أنه خلال اليومين القادمات هناك اجتماع مع المالية من قبل إدارة الجامعة، إذا كان في ردود إيجابية إن شاء الله ممكن ما نوصل لهذا المرحلة، لأنه أكيد إحنا حريصين أنه طلابنا ينهوا عامهم الدراسي اللي بنتهي مع نهاية الشهر القادم أنه يكون يسير وينتهي بشكل سلس زي كل الأعوام الماضية، ولكن في حال للأسف يعني ما كانش هناك حلول ممكن تلجأ النقابة في الفروع الثلاث لخطوات زي هيك.
0: نعم، والنقطة الثالثة في التصعيد، قلتم لن يتم اعتماد العلامات ولن يسمح بالتسجيل الفصل الصيفي القادم طالما نحن على حقنا، هون أعتقد الموضوع بخص الطلبة، صحيح أستاذ رأفت؟
2: صحيح، يعني نعم. احنا في جامعة خضوري هي جامعة تراعي حقوق الطلاب بشكل كثير كبير، وهذا يمكن من الاشي اللي بيميز الجامعة عن باقي الجامعات اللي بتحاول دائما الوقوف في صف الطالب، ولكن خلينا نحكي انه هاي الخطوة هي رسالة قوية او ممكن تكون رسالة من اجل دفع البعض لتحمل مسؤولياتهم تجاه الموظفين والعاملين في الجامعة، لانه كما تراعي الجامعة مصالح الطلبة ايضا يجب النظر لمصالح العاملين والموظفين والاكاديميين اللي بيعملوا في هاي الجامعة، واللي حاليا قاعدين في كثير من الحالات بيقدموا الخدمة على حسابهم الشخصي، وهذا الامر استمر لاكثر من 4 سنوات لحد الان، احنا لبعض الموظفين مبالغ كبيره في موضوع المستحقات لحد الان لم يصرف منها شيء، ومع ذلك يدفع الموظف ايضا كل التزاماته الماليه تجاه الحكومه من ضرائب وغيرها.
0: نعم، يعني استاذ رأفت كان الله بالعون، ويعني لا شك انه هذه الازمه الماليه تعصف بكل القطاعات في البلد. نعم، ويعني نعم تحديدا
2: من الله، شكرا للاعلام طبعا على تسليط الضوء،
0: هذا واجبنا استاذ رأفت.
2: الرسالة تصل وإن شاء الله ما نلجأ لتصعيد أو لخطوات أكثر،
0: إن شاء الله بيكون في حل بأقرب فرصة ممكنة، وإن شاء الله بنعود لمقاعد الدراسة كالعادة، وتحياتنا لكل العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري، وأستاذ رأفت حاج علي مسؤول العلاقات العامة في نقابة العاملين في الجامعة فرع رام الله، شكرا جزيلا لك.
2: تحياتي.
0: يسعد صباحك.

0: وعلى ما يبدو هناك بدأ لتحرك النقابات باتجاه التصعيد. ويعني زي ما بكل مواطن مش عارف وين بده لك إياها. ومعكم حتى التاسعة، ونذكر بأرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3، وأيضا رسائلكم عبر تطبيق واتساب على 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1-2-2-2.
1: طيب من

0: وبصراحة الوضع متأزم ما في أحلى من الصبر. بس ما ننساش نصب على الناس الطياب. سأتخرج ساعة صباحك من نابلس وصباحك فل وياسمين. تحياتنا أمير زيدان.
1: والله وبصراحة
0: وعلينا عودة. يسعد صباحك. بتقول يا جماعة حد ينظر بالأزمة في عطارة وروابي حاضرين. احنا بدأنا من امبارح اتصالاتنا مع البلديات والهيئات المحلية بخصوص عدة مواضيع، وواحدة من أهمها موضوع عطارة وتسهيل حركة المواطنين.
1: منتهى الصراحة بصراحة.
0: صباح الخير يا عزام. عزام في موضوع جديد بكمش. صباح الخير للناس اللي ما بتشتغل وبتفصل حاويات النفايات تتراكم وممتلئة عند مدارس الإسراء ومرورا بمفترق آل عبده لغاية المسجد السفريني. بيحكي عن منطقة معينة. شكرا لإرسال الفيديو. إن شاء الله رح نتواصل مع البلدية ولا يهمك. عبود يسعد صباحك. بقول صباح الخير للبلد اللي واقع من طيارة. بقول لازم الحكومة تلك حل البلد. أولادنا أمراض مش عارفين وين نروح فيهم.
2: خلصت الكبريتي لا انت الزير لاني نقفل كيتي من فضلك تبقى.
0: سعد يا سعد صباح الخير. سعد بقول جميع محطات الوقود في نابلس مغلقة. معقول يا سعد كلها؟ فتميز يسعد صباحك وبكل تحياتنا لمعلمين ومعلماتنا وطلابنا، ويا رب العملية التعليمية تمشي. والصراحة في موضوعين لازم نحكي فيهم بعيدا عن موضوع النقابات وحقوق الناس. قرية العصاعصة الواقع جنوب محافظة جنين، يعني هاي سابقة وحادث مؤلم صراحة. أجبروا عائلة فلسطينية على نبش قبر فقيدهم المسن حسين عصعصة 85 عام ونقل جثمانه بعد ساعات قليلة من دفنه. طبعا هم هددوهم إذا ما فتحتوش القبر ونقلتم الجثمان المستوطنين رح يروحوا يطلعوه، ويعني نتأسف على التشبيه ولكن بدهم يكبوه في مكان. الله يجبرنا. مشكلة بالسكوت اللي احنا عايشينه. وعشان كمان نحكي اكثر في موضوع المستوطنين، امبارح تجمع ابو فزاع اللي بجانب حاجز كراميلي اذا بتعرفوه، اللي هو بجانب بلدة الطيبة شرقي رام الله. هذا التجمع مبني منذ سبعينات القرن الماضي. قطعوا المي عنه واعتدوا على ممتلكات الأهالي وهددوا التجمع الموجود هناك. وطبعا اللي ما بيعرف تقريبا هو هذا آخر تجمع سكاني من مفترق الطيبة إلى أريحة بعد تهجير عرب المليحات والجهالين. ومعنا اتصال هاتفي. ألو صباح الخير.
3: صباح
0: الله يسعد هالصباح.
3: أطاريك رأي الكريم.
0: حياك الله يسعد هالصباح يا رب. مين معنا؟
3: مجدي من رام الله.
0: مجدي صباح الخير يا مجدي.
3: الله يسعد صباحك. والله اليوم موضوعي عن الأعراس والظاهرة السيئة والمخجلة والمخزية.
0: تقصد في الشوارع؟
3: إغلاق الشوارع وخاصة الرئيسية.
0: نعم.
3: ما أعرف أنا. الشرطة لا أنت بتظل متسترة ومتقاعسة عن عمل رد فعل. يعني اعتقال عريس اعتقال عروس اعتقال أهل العريس، هذا شيء مخجل. نص ساعة يتسكت شارع رئيسي، امبارح مرتين تسكت شارع القدس.
0: نعم.
3: والله شيء مخجل. وين يروح العالم؟
0: تأكيدا على كلامك أخوي مجدي، لجنة سطح مرحبا والشرف امبارح بعتوا لنا فيديو لعرس في الشارع إغلاقه تماما، ويعني تحفيظ في الشارع وسيارات وماتورات وأغلقوا الشارع لفترة. صراحة منظر لا يمكن. وأنا يعني بستغرب، هو يعني متأسف في نص البلد يعني.
3: انا رحت للشرطه بقول لك هاي مطالعين. امتى طالعين؟ بعد ما يخلص الاغلاق
0: هيهم طالعين.
3: طالعين قال يشوف العرس.
0: اوكي.
3: يعني المشتركه لو في واحد عليه 100 شيكل دين وعليه امر تنفيذ حبس بيبعثوا له كتيبه يعتقلوه، اما العرس يسكر شهر رئيس نص ساعه وساعه هذا معلش.
0: والله اخوي مجدي اقول لك شغله، يعني خلينا نحكي مثلا عن مدينتي رام الله والبيره على سبيل المثال، معروف ايام الجمعة وين بتصير الزفات وين بصير التوقيف، صحيح ولا لا؟ ومعروف الساعة، بدهاش يعني اختراع صاروخ، صح ولا لا؟
3: نعم.
0: لو تطلع دورية في هاي الساعات في هاي المناطق، هي تقريبا 4 أو 5 مناطق في كل يعني مدينتي رام الله والبير،
3: لو تطلع 4 أو 5 قاعات.
0: نعم بالضبط بالضبط، مو معروفين وين بوقفوا، وين أماكن تجمع الزفات وين تبغوها، يعني في موعد الزفاي ساعة زمن، بس تطلع دوريات بهذيك المنطقة ولا إشي بصير ولا لا؟
3: أكيد. بس أنا لما ببلغ شرطي وبقول لك هاي سمعت مع الجهاز إنهم طالعين، إمتى بدهم يطلعوا؟ بعد ما تنتهي
0: المفروض تكون قبل، وإحنا عارفين أي ساعة بتطلع الزفات. بس أنا إن شاء الله أخوي مجدي بأكد لك إنه كمان، وهي كمان تحية للجنة سطح مرحبا والشرفة اللي كمان بتواصلوا معنا، ورح نتواصل إن شاء الله كمان مرة. إحنا تواصلنا سابقا وفتحنا الموضوع مع الإخوة في جهاز الشرطة، وإن شاء الله رح نفتح الموضوع كمان مرة.
3: كمان
0: نعم،
3: رجاء إنك تتواصل مع المواصلات بالنسبة لتجديد الرخص وربطها بالمخالفات. والله الوضع سيء جدا جدا جدا، الناس ما معها مصاري.
0: يعني صراحة أنا فتحنا هذا الموضوع مع قانونيين في هذا الموضوع، بقول لك قد يكون هناك مانع قانوني من تجديد الرخصة بدون دفع المخالفات، ولكن إحنا رح نطرح الموضوع على وزارة النقل والمواصلات ونشوف شو الإجراءات اللي ممكن تكون تبع في هذا الموضوع. نعم،
3: لما أنت بتروح بتقول بيقولوا لك عليك مخالفات بيعطوك إياها 3 أشهر، قالت تشوف بتدفع 35 شيكل، وما هي مصيبة هاي كمان.
0: نعم.
3: أنا عساس أسوق سيارة أو سيارة الشغل تاعتي 3 أشهر أدفع 35 شيكل، ليش ما يكون في قرار من الوزارة؟
0: نعم.
3: إن التجديد في الوضع الحالي يلتغي هذا القرار 2 3 4.
0: ان شاء الله ان شاء الله اخي مجدي ان شاء الله بوعدك انه كمان نفتح الموضوع مع وزارة النقل والمواصلات، وان شاء الله بكون عندنا خبر ايجابي في هذا الموضوع. شكرا لك ويسعدنا صباحك. ومعنا اتصال اخر. هلا، صباح الخير.
4: صباح الخير اخوي احمد.
0: يسعد صباحك.
4: كيف حالك؟ منصور معك.
0: يا حي الله يا منصور، كيف حالك يا منصور؟
4: الله يخليك،
0: طمنا عنك.
4: الله يخليك. الحمد لله
0: الحمد لله.
4: اخوي احمد بدنا نحكي كلمه.
0: تفضل.
4: اللي هي من بعد دوار الأمعري باتجاه كفر عقب مبين هاي المنطقة مهمشة.
0: نعم.
4: مهمشة جدا،
0: يعني مع أنه هذا شارع رئيسي وشارع يعني مركزي،
4: شارع رئيسي قدام عينينا، بيجي واحد في نص النهار فك النمر وبقعد يشحط ويلز على السيارات وما يخليهن، يعني السيارة بدها تمرك بيشحط قدامها في نص النهار، غير الأعراس غير المطورات غير التشحيط. يعني هذا الشارع اللي هو سطح مرحبا والشارع الرئيسي يعني لا يخضع أو يخضع ولا يعني فيش حدا بسائل.
0: يعني عدة مرات منصور أنا أمر من هناك، مرات قليلة بكون في دورية الشرطة واقفة بالشارع.
4: بطلوا كانوا زمان.
0: نعم.
4: بجوز السنة اللي فاتت كل يوم، وإن كان حادث الكورونا كل يوم يحطوا العصر الظهر الصبح، هسه ولا إشي. تتصل عليهم بتقولهم في حدا بشحط على يعني وين الجزيرة عند عرابي بين الرمزونات.
0: نعم.
4: ولا حدا بيسأل. بلدية البيرة حطت مرة عواكس انه اللي شحط مشان الكوشوك يتمزع وإيش ذيك، مع الوقت انزلن مع مستوى الشارع وبطل يعني إلهن فايدة.
0: نعم.
4: اولها كان ان اللي بشحط تضرب فردة كوشوك لأن كان العاليات تلمز على الفردة يبطل يشحط، مع المدة هفتن العاكسات انزلنا مستوى الشارع بطل اللي
0: فايدة. يعني احنا طرحنا مرة انه ماذا لو وضعت بعض الكاميرات في الشارع هناك، ولكن يبدو انه
4: موجود كاميرات. اخوي كل المحلات فيه كاميرات.
0: نعم.
4: انا بده يتبع كل المحلات فيه كاميرات، غير هم الشباب بيكونوا يصوروا في بعض، يعني موضوع الكاميرات غير مجدي.
0: نعم نعم، وان شاء الله
4: بنزلوا الفيديوهات. اخوي احمد بدي قاطعك.
0: تفضل. ابدا
4: كلهم بنزلوهن على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب كل الفيديوهات.
0: يعني تغلبوش حالكم بتركبوا كاميرات، احنا بنصور.
4: هم مصوروا بنزلوا يعني ما بدها
0: كان الله في العون ان شاء الله. يعني انا هذا الموضوع صراحه كمان يعني باكد انه احنا وصلنا شكوى من لجنه سطح مرحبا والشرفه في هذا الموضوع, وصلنا فيديو كمان بالشو بصير بالشارع, وتحديدا يعني هو بعد يعني مقر الهلال الاحمر بكم من متر, يعني مش في مكان بعيد. يعني على كل حال اخوي منصور شكرا جزيلا لك, وان شاء الله راح نتابع الموضوع مع الجهات المختصه وان شاء الله بكون في استجابه. شكرا جزيلا لك, يسعدنا صباحك. ابقوا معنا, فاصل ونعود, وموضوع مرضى الثلاسيميا وولادات جديده وناقوس الخطر يدق. برعايه جوال

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. وأول أرض

0: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: برعاية جوال.

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين المشاهدين ودائما مع الناس وبرعاية جوال. وكل التحية لكل اللي انضموا معنا ومتابعينا على كافة منصاتنا وتحديدا على فيسبوك. يسعد صباحكم جميعا. ومع ارتفاع عدد الولادات الثلاسيمية الجديدة يدق ناقوس الخطر ومن يتحمل المسؤولية. لنقاش هذا الموضوع ينضم معنا بالاستوديو شرفنا وجود الدكتور بشار الكرمي الناشط في قطاع الثلاسيمي على المستويين المحلي والعالمي. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير لك ولكافة المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك وشكرا لتلبية الدعوة.
1: حياكم الله.
0: يسعد صباحك. يعني دكتور في موضوع الثلاسيمية وإحنا يعني سابقا من الدول القليلة اللي قدرت تسيطر تقريبا على ولادات ثلاسيمية جديدة من تقريبا من عام 2013 وأعلن إنه عام 2013 هو عام صفر ولادات ثلاسيمية جديدة ولكن مع مرور الوقت على ما يبدو أن هناك يعني تقصير من نوع معين أو تراخي من نوع معين مع إنه كنا إحنا سباقين في هذا الموضوع. اليوم يدق ناقوس الخطر بولادات ثلاسيمية جديدة أو ارتفاع عدد ولادات الثلاسيمية الجديدة وأيضا فيما يتعلق في الخدمات الطبية والصحية المقدمة لمرضى الثلاسيمية. شو الأرقام بتقول دكتور؟
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل يعني بعد ما أنجزنا سبق في المنطقة بحيث سجلنا عام 2013 عدم وجود حالات مريضة جديدة، عدنا في السنوات الأخيرة نشاهد ارتفاعا في أعداد الولادات المريضة الجديدة في فلسطين. نتكلم الآن عن 7 إلى 8 أو 9 حالات سنويا تولد في مناطق السلطة الفلسطينية، وهذا رقم بالفعل مزعج ومقلق سيما وأن استطعنا أن نحقق المطلوب عام 2013. هنالك عدة دراسات حاولت أن تصل إلى أسباب هذه المشكلة أو إلى عودة بروز هذه الحالات المريضة الجديدة، ودراسات علمية موثوقة رصينة حصلت على شهادة الماجستير إحدى الطالبات في بحثها هذا، والتي أشارت إلى أن بداية طبعا لا نريد أن نغفل أن القانون أو التعليمات صدرت عام 2000 وبالتالي متوقع أن تبقى الأسر تنجب سنوات أطول من عام 2013، فهذا كان أحد الأسباب اللي ما يسمى بالزيجات السابقة للتعليمات. لكن هنالك الزيجات التي تمت خارج فلسطين، هنالك الالتفاف على التعليمات، هنالك حالات الإضراب التي كانت تشل مديريات الصحة وبالتالي كان هناك تراخي من قبل المأذونين الشرعيين في الالتزام بالفحص الطبي قبل الزواج. جملة أسباب طبعا لا شك أن أي عمل بشري يعتريه الخلل، أيضا هناك قد تكون حالات خلل في الإجراءات الفنية، لكن بمجملها أدت إلى ظهور هذه الحالات التي نعتبرها مقلقة بالفعل. يعني عندما نتكلم في السابق كان الحديث عن 70 أو 80 حالة مريضة جديدة سنويا في فلسطين قبل نشوء الجمعية، ثم تدرجت الأمور منذ عام 2000 عندما صدرت التعليمات وتوجتها وزارة الصحة عندما تبنت إجراء الفحص المخبري قبل الزواج مجانا لكافة المقبلين على الزواج للشباب والشابات، وصولا إلى إنشاء اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الثلاسيمية 2009 والتي توجت أعمالها بالإعلان عن فلسطين أو عدم تسجيل حالات جديدة عام 2013. كل هذه الأسباب أدت إلى تفاقم أو تراجع الإنجاز اللي تم، وبالتالي هنالك بالفعل ناقوس خطر يجب أن يقرع. أيضا أشير إلى نقطة مهمة أن عام 98 تم إدراج فقرات مختلفة عن مرض الثلاسيمية في المنهاج التعليمي الفلسطيني، وتفاجأنا أن هذه الفقرات قد تم الاستغناء عنها واستبدالها بمواضيع بالتأكيد هي مهمة، لكن أعتقد أن مرض الثلاسيمية لا يكون أهمية عن المواضيع الأخرى التي يحويها المنهاج التعليم الفلسطيني. هذه كلها أدت إلى النتيجة التي نلمسها اليوم.
0: يعني هو يفترض العكس، يعني بعد إنشاء اللجنة الوطنية ووجود فيها كافة الشركاء سواء من القطاع الأهلي أو القطاع الرسمي، يعني يفترض أن يكون الإجراءات أفضل. يعني إحنا لو رجعنا قبل 7 سنوات تحديدا ما قبل الكورونا كان يعني معدل ولادات الثلاسيمية من 2 إلى 3 مرضى. صحيح. سنويا اليوم نحكي عن 7 إلى 9 مرضى، ويعني وهون بيجي سؤال انه هل هذا الارقام غزة وضفة؟
1: نعم غزة وضفة.
0: قد يعتقد الشخص انه قد يكون معظم الولادات موجودة في قطاع غزة، بس اعتقد انه الارقام غير ذلك.
1: لا بنفس النسب، يعني نتكلم عن 3 مليون فلسطيني في الضفة العربية ومليون فلسطيني في قطاع غزة، نفس النسب بنسبة 2 إلى 3. يعني
0: قد يكون الالتزام في موضوع الفحص الطبي قبل الزواج في غزة اكثر التزاما.
1: لم نشاهد يعني. ربما الدراسة الأخيرة التي تمت وكان لنا لقاء مع جامعة النجاح قبل أسابيع أن جزء كبير من هذه الحالات في محافظة نابلس.
0: نعم نعم نابلس هي.
1: لهذا توجهنا إلى جامعة النجاح كونها واجهة أكاديمية وبحثية علمية في محافظات الشمال وتحديدا محافظة نابلس، حتى نحاول أن نعيد التوعية المواطن، نتناول الموضوع من شتى المناحي التي نريد أن ينظر إليها المواطن. يعني ليست مجرد فحص زي ما بقولوا رفت عتب إني رحت وعملت الفحص وخلصت، لا هي مسؤولية بالآخر. يعني بنتكلم عن مسؤولية، بنتكلم الآن عن جيل ثاني. يعني عندما بدأنا الفحص المخبري قبل الزواج عام 2000، اليوم إحنا 2026، بنتكلم عن جيل ثاني تعرض إلى المعلومة التي تتناول موضوع الثلاسيميا. الأم أو الشابة التي تزوجت والشاب الذي تزوج عام 2000 الآن لديه أبناء وبنات عمرهم 25-24 عام، بالتالي هم في سن الزواج، بالتالي هذا جيل ثاني. بالفعل يجب أن يكون هنالك مراكمة للمعرفة والوعي والتطبيق، ليست مجرد إجراء يعني ملزم به، لا هو مصلحة أبنائك.
0: يعني يمكن مستوى المعرفة في الجيل الثاني مفروض يكون أكثر، بمعنى أنه بيعرف أنه نعم. الأم والأب بيعرفوا حالهم هم حاملين للمرض ولا مش حاملين بالأساس.
1: ربما أخ أحمد يعني أنت مواكب الجمعية من بدايتها.
0: نعم.
1: عندما طرحنا موضوع الثلاسيم عام 96-97 كان هناك حتى صعوبة في لفظ المصطلح العلمي. كلمة ثلاسيمة هي كلمة ليست عربية، وبالتالي كان هناك صعوبة في حتى تقبلها وفهمها. الآن يعني لا يكاد إنسان في فلسطين لم يسمع بهذه الكلمة وهذا المصطلح وإلى آخره. المفروض أنه يكون في هناك مراكمة للمعرفة وزيادة في الوعي والالتزام، لكن يعني الدراسات لا تشير إلى ذلك.
0: هل ممكن ضبط الإجراءات فيما يتعلق في موضوع الفحص الطبي قبل الزواج سواء من الأذن الشرعيين أو من خلال وزارة الصحة وتحديدا؟ يعني اليوم إحنا على أبواب إضراب أطباء يستثنى منه أمراض الدم كمرض الثلاسيميا من الإضراب، ولكن الفحص الطبي قبل الزواج لا يتم استثناؤه.
1: يعني بداية خلينا نقول أنه حمل صفة الثلاسيميا والتأكد من حمل صفة الثلاسيميا هو أمر ميسور وسهل، وبالتالي يعني نصيحتي للجميع لا ينتظر مرحلة الزواج. مرحلة الزواج بيكون فيها التزامات متنوعة، في هنالك واجبات كثيرة،
0: محدودية الوقت،
1: يعني محدودية الوقت إلى آخره، والظروف اللي بنعيشها، وبالتالي هنالك دعوة للجميع أنه يعرف نفسه. بالآخر يعني أنت بتتوجه لأي مختبر، على الأقل بعطيك الإجابة الأولية.
0: نعم.
1: إذا كان وهذا يعني ممكن يحصل عليه الإجابة الأولية الإيجابية بمعنى عدم حمل الصفة الوراثية للثلاسيميا عند 70-80% من الشباب
0: يعني
1: والشابات.
0: أنا لفت انتباهي في هذا الموضوع مختبرات ميديكير عند الفحص الطبي لأي فحص الدم، إذا كان الشخص لا يحمل صفة الثلاسيميا بكون في ملاحظة تحت، وهي مهمة جدا. يعني أنت بالصدفة بتعمل أي فحص دم فبكتبوا لك إنه هذا الشخص لا يحمل صفة الثلاسيميا،
1: يعني على الأقل إذا كان المؤشر يساعدنا إنه ما فيش حمل الصفة الوراثية للثلاسيميا نوضع هذه الجملة للمواطن. بالتالي هنالك دعوة للجميع إنه ما في يعني ما في مبرر الآن إنه يوجد بيننا مرضى جدده. يعني ربما في السابق كنا نتكلم عن مرض مجهول، عدم معرفة، عدم وعي إلى آخره، لكن الآن ما في مبرر. يعني أنت بتتكلم عن طفل من الأيام الأولى من الأشهر الأولى بده يبدأ يتلقى وحدات الدم، جرعات الدم
0: المناسبة،
1: معاناة وإيجاد الفصائل المناسبة لدمه، وطبعا بعد هيك بدخل في مرحلة طرد الحديد الفائض في أنسجة الجسم والمداخل. يعني قصة ليس لها أول ولا
0: مضاعفة المرض جدا
1: مؤلمة ومتعبة ومكلفة ومرهقة على جميع الأصعدة. وبالتالي هنالك دعوة للجميع أنه يوقف عند حدود مسؤولياته، سواء الشاب أو الشاب، الأم والأب، المجتمع، المؤسسة الصحية، المؤسسة الديوان قاضي القضاء، يعني الجميع، الإعلام، يعني الجميع ينبغي أن يشارك في هذا المهمة، لأنه مثل ما قلت يعني مسألة ميسورة أو بالإمكان إنجازها.
0: بالإمكان نعم. ويمكن يعني واحدة من الإنجازات اللي كانت تسعى لها جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا أنه فعلا أنه هاي الأمراض الوراثية في جزء منها يمكن السيطرة عليه، وكانت نموذجا في هذا الموضوع يمكن من هذا الباب. يعني
1: تماما مثل ما تقول، يعني عندما نخضع مرض الثلاسيميا المجتمع الفلسطيني لإجراءات تساعدنا على التخلص منه يكون نموذج للانتقال لأمراض ثانية
0: نعم
1: وراثية. توافرت جملة صفات أو عوامل في مرض الثلاسيميا جعلت منه ميسورا التصدي له، بمعنى نسبة الانتشار نتكلم عن 4% بيحمل الصفة الوراثية في المجتمع الفلسطيني. هذه نسبة ليست بسيطة، نتكلم عن 200,000 مواطن. سهولة التشخيص بمعنى معين، فحص دم بسيط يعني ليست من الفحوصات المعقدة بالغالب الأعم،
0: ولا المكلفة،
1: انتشار الأجهزة والتقنيات وإلى آخره. ونقطة مهمة أنه لإنجاب الطفل المريض يجب أن يكون كل من الأم والأب يحمل الصفة الوراثية، وبالتالي هو مرض الأم والأب مسؤولين عنه. عندما نتصدى لأمراض وراثية قد يكون أحد الأبوين مسؤول عنها، الصعوبة تكون شديدة. لأنه بيكون في هنالك عدم إقبال، أو يعني لكن في حالة مرض الثلاسيميا الأم والأب هم المسؤولين بالتساوي عن ولادة الطفل المريض، بعكس بعض أمراض وراثية أخرى قد يكون أحد الأبوين فقط هو المسؤول عنها.
0: يعني أنا يمكن مرة حكى لي إياها مريض ثلاسيميا، قال لي إحنا المرضى الكبار لا يمكن أنه اللوم الأهل على هذا الموضوع، ما كانوش يعرفوا، بس اليوم أي مريض ثلاسيميا جديد بيجي أكيد حيكون في لوم على الأهل، لأنه اليوم هذا واجب على الأب والأم أو الشريكين ما قبل الزواج.
1: صحيح، ربما يعني في خلال نشاطي مع الجمعية على السنوات الماضية كنا نستضيف الشباب المقبلين على الزواج اللي يخيل لهم أن الأمر سهل وأن موضوع الثلاسيميا هو مثل أي مرض آخر، ونجلس معهم ويكون لك مقابلة مع أحد المرضى ويشرح لهم المعاناة التي يعيشها. بالتالي بالفعل يعني هو ما في مبرر أنه نعرض أبنائنا لمثل هذا الوضع الصحي المرضي الخطير.
0: يعني لا يمكن أنه يمر الوقت بدون ما نحكي عن واقع مرضى الثلاسيميا الصحي اليوم دكتور، في ظل كل هذه الأزمات يعني في غزة، وامبارح كنت أحضر في تقرير عن مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة والمعاناة اللي بيعيشوها سواء بوفرة الأدوية أو حتى الخدمات الصحية الأولية.
1: يعني لا شك أنه معاناة أهلنا في غزة بشكل عام هي معاناة تفوق الوصف.
0: نعم.
1: وأي مريض أو أي إنسان عنده حالة خاصة أو حاجة خاصة تتضاعف معاناته، سواء مريض ثلاسيميا أو مريض ضغط أو سكري أو إلى آخره. مرضى الثلاسيميا مثل ما هو معروف هو بحاجة لوحدة دم كل 3 أو 4 أسابيع، بالتالي هناك حاجة لمخزون دم مستمر طبيعي في حالة الحروب، في حالة المأساة التي يعيشها في غزة يصبح هذا المخزون شحيح، بالكاد يكفي الحالات المرضية أو الحالات الإصابات والناجمة عن الحرب. وأيضا حالة الحصار والجوع التي يعيشها الأهل تفاقم من قدراتهم على التبرع بالدم. الإنسان يجب أن يتمتع بوضع صحي جيد حتى يستطيع أن يتبرع للآخرين بوحدة الدم. بالتالي هنالك بالفعل معاناة مضاعفة لمرضانا، هنالك معاناة لانعدام أو انقطاع العلاجات التخصصية لمرضى الثلاسيميا. أعتقد منذ أشهر ونحن ننتظر إدخال شحنة دوائية تبرعت بها شركة الحكمة إلى قطاع غزة، ونأمل أن تكون في طريقها إلى

0: وحدات دم آمنة لمرضانا في غزة سواء مرضى ثلاسيميا أو غيرهم. يعني لا شك أن المعاناة مضاعفة عندما نتكلم عن وضع المريض في المنطقة الغربية, لا شك أنه نوعا ما أقل حدة من واقع مريض الثلاسيميا في غزة, لكن تبقى على الأقل في بداية الحرب عندما كانت هنالك إغلاقات وصعوبة الوصول إلى المستشفيات معينة. أذكر أنه مريض الثلاسيميا يدفع صحته أو حياته ثمن للتأخير الطفيف الذي يتعرض له في كل مرة. يعني هو ليس مريض ينزف حتى
1: في عملية تراكمية,
0: وإنما بالفعل هي عملية تراكمية, وبالتالي أي تأخير سواء في العلاج أو في تلقح الدم سواء في الكمية أو إلى آخره هي تفاقم من وضع الصحي. نعم. يعني نتكلم خلال العامين الماضيين فقدنا حوالي 60 مريض.
1: نعم.
0: يعني لا نتكلم عن وضع سهل. صحيح 12 مريض هم نتيجة الاستهداف المباشر والقتل المباشر في غزة, وحوالي 30 آخرين استشهدوا نتيجة تواضع الخدمات الصحية المقدمة لهم في ظل تراجع هذا النوع من الخدمات.
1: نعم.
0: بالتالي المريض هو مريض هش يحتاج إلى رعاية مستمرة وعناية تخصصية حتى يستطيع أن يستمر في حياته. وأذكر أنه إذا تلقى هذا العلاج بالوقت المناسب بالكميات المناسبة الدوائية يستطيع أن يعيش حياته 60 و70 عام مثل ما هو مشاهد في دول العالم الثاني. يعني ليس الأمر مهدد لصحته.
1: نعم. وليست معجزة يعني.
0: ليست معجزة يعني. ربما أحد الزملاء أشار إلى أن مرض الثلاسيميا أصبح مرض مزمن, يعني يستطيع الإنسان يتعايش معه تماما كما يعيش مع مرض الضغط والسكري. السكري كان قاتل قبل 100 عام.
1: صحيح.
0: لكن اليوم الإنسان بيعيش مع هذا المرض سنوات طويلة.
1: يعني حتى في الثلاسيميا دكتور رجعنا قبل 30 سنة يمكن معدل عمر مرضى الثلاسيميا حوالي 8 إلى 10 سنوات.
0: صحيح.
1: نعم.
0: صحيح.
1: اليوم نحن نحكي
0: 27 عام 28 عام
1: أكثر. نعم.
0: العشرات أنهوا دراستهم الجامعية, العديد منهم تزوجوا وأنجبوا, بالتالي هو يستطيع أن يعيش حياته بشكل. نعم. طبيعي.
1: ويمكن هلأ يعني موضوع نوعية العلاج المقدم لمرضى الثلاسيميا وحتى في الضفة الغربية يعني مع الأزمات الموجودة أكيد تأثر مريض الثلاسيميا بجودة الخدمات الطبية المقدمة له.
0: يعني لا شك أنه أي اهتزاز في منظومة الخدمات الصحية تؤثر على المرضى المزمنين.
1: نعم.
0: المريض المزمن هو بحاجة إلى رعاية طويلة المدى تخصصية ليست معقدة ولكن يحتاجها باستمرار على مدار الساعة مثل ما يقولون. يعني هو بحاجة إلى مجموعة فحوصات دورية, بحاجة إلى تلقي وحدة الدم في الوقت المناسب بالكمية المناسبة بالجودة المطلوبة.
1: نعم.
0: الدواء ينبغي أن يكون في الجرعات المنصوص عليها علاجيا. يعني كل هذه الأمور ميسورة, لكن هنالك منظومة عملية صحية يجب أن توفر هذه الخدمات.
1: يعني هم نتمنى السلامة للجميع دكتور, ويعني إن شاء الله بكون عندنا حالة من الوعي صراحة في موضوع ما يتعلق في الفحص الطبي قبل الزواج. يعني إحنا اللي إذا بنقدر نجنب مجتمعنا ولادات ثلاسيميا جديدة بكون هذا إنجاز. وهو بكلمة أخيرة ودعوتك للناس دكتور فيما يتعلق بالفحص الطبي قبل الزواج.
0: يعني هي ليس فقط في مجال الفحص الطبي اللي هو ضرورة أن يلتزم به الجميع, وإنما هنالك سلسلة نشاطات نقوم الجمعية خلال هذا الشهر سواء للتبرع بالدم أو نشاطات توعوية أو دعم نفسي للمرضى. نتمنى أن المجتمع الفلسطيني يتفاعل مع هذا مع هذه المشكلة التي يعني تؤثر على صميم حياة كل إنسان فينا. نتكلم عن 4% يحملون صفة الوراثية, لا نتكلم عن رقم بسيط.
1: نعم.
0: على الأقل نقدم هدية لأجيالنا القادمة أن نحميهم خطر الإصابة بهذا المرض.
1: نعم. وإحنا يعني كمان هاي دعوة من برنامج مع الناس ومن هذه منصة رأي دوما الدعوة إلى الفحص الطبي قبل الزواج والمساهمة في تقديم العلاجات الطبية لمرضى الثلاسيميا بالتبرع بالدم المستمر, وهي دعوة للتفاعل مع المرضى وقضاياهم. وبدي أشكرك جزيل الشكر دكتور بشار الكرمي الناشط في مجال الثلاسيميا على المستويين المحلي والعالمي. شكرا جزيلا لوجودك اليوم معنا, وأيضا أنتوا أعزائي المستمعين المشاهدين في هذا الموضوع تحديدا, وهي مسؤولية كل واحد فيكم. وإلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم, على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة, ومواضيعنا ما بتخلصش. كان الله بالعون وربنا بس يجنبنا المآسي. وكل التحية للزملاء, سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية, وزميل فادي ماضي في الخلاص.

0: الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد. الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. استشهاد مواطن وإصابة آخرين ليلة الماضية في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال تجمعا للمواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. مستوطنون يقدمون فجر اليوم على سرقة نحو 80 رأس غنم من قرية كفر مالك شرق رام الله خلال هجوم نفذوه على أطراف القرية. الاتحاد الأوروبي يبحث غدا اتخاذ إجراءات عقابية هي الأوسع ضد إسرائيل عبر مقترح لفرض رسوم جمركية بين 20-30% على منتجات المستوطنات وفرض عقوبات مباشرة على الوزيرين المتطرفين إيتمار بن كفير وبتسيل سموتريتش. أسطول الصمود العالمي يعلن انطلاقه من اليونان باتجاه جزيرة مرمريس التركية لعقد اجتماع وبحث خطوات مقبلة لكسر الحصار المفروض على غزة وسبل التعامل مع اعتداءات إسرائيل على محاولات الأسطول المتكررة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد ويتوقع اتفاقا قريبا، ومسؤولون في البيت الأبيض يقولون إن واشنطن تجري حاليا مفاوضات عبر وسطاء مختلفين بشأن إنهاء الحرب. إيران تهدد باستهداف القواعد والسفن الأمريكية في المنطقة إن استهدفت الناقلات أو السفن الإيرانية. مجلة ذي أتلانتيك الأمريكية تؤكد أن الرئيس الأمريكي يأس من الحرب مع إيران ويتخوف من التورط في حرب أكبر في الشرق الأوسط. القيادة المركزية الأمريكية تفيد بأن الحصار البحري على إيران مستمر، وتحليل للسي آي إيه يقدر أن لدى طهران القدرة على تحمل الحصار لأربعة أشهر إضافية دون أن تواجه ضغوطا اقتصادية. واشنطن تعلن فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات بعضهم في الصين وهونغ كونغ بتهمة مساعدة إيران في الحصول على أسلحة ومواد خام مستخدمة بتصنيع طائرات مسيرة. صحيفة نيويورك بوست تنقل أن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات على إيران مقابل وقف الأخيرة تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح مضيق هرمز. الكشف عن أن روسيا كثفت استخدام بحر قزوين كمسار بديل لتزويد إيران بالسلع والمكونات الاستراتيجية لتقليل اعتمادها على مضيق هرمز. محافظة طهران تقول إنه تم ترميم أكثر من 70% من الأضرار الناجمة عن الحرب التي تسببت في تضرر 60,000 وحدة سكنية. يان كوم مؤسس واتساب يتبرع ب$200 مليون لمستشفى أشعار تصادق الإسرائيلي في القدس المحتلة في أكبر تبرع من نوعه في تاريخ إسرائيل. حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا يتوقعون أن يسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزيد من الجنود من القارة بعد قراره سحب 5,000 جندي من ألمانيا. أخيرا، تحقيق لقناة 12 العبرية يتوقع أن تشهد إسرائيل تغيرات جوهرية وخطيرة عند بلوغها 100 عام من عمرها، إذ سيرتفع فيها عدد الفلسطينيين واليهود الحريديم وستشهد هجرة النخب منها بسبب عدوانيتها والتوتر وحالة الحرب المستمرة وغلاء المعيشة. هذا الموجز انتهى. قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية في الساعات القادمة.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
1: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يتناول كتاب نشرة المسيرة والصادرة عن شعبة التوجيه المعنوي في الدائرة العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح والصادرة عام 1971 في عددها الخاص سيرة قائدين مؤسسين شهيدين حملا لواء الثورة الفلسطينية المعاصرة وكان أحد رموز النضال المفعم بالعطاء والانتماء، الشهيد ممدوح صيدم أبو صبري والشهيد أبو علي إياد، واللذان ارتقيا في ذات الشهر في تموز عام 71 ميلادي. هما من جمعتهما دروب النضال ووحد بينهما المصير في مرحلة مفصلية من عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة. في هذا العدد لا تقرأ بيانات النعي ككلمات وداع تقليدية، بل كوثائق حية تعكس عمق العلاقة بين القائدين وتشابك تجربتهما في ميادين الثورة. فقد عرف عنهما القرب الإنساني والسياسي حيث التقيا على رؤية واحدة أن الثورة ليست مجرد مواجهة بل التزام أخلاقي ومسؤولية وطنية فذة. وتستعرض النصوص ملامح شخصيتهما المتمحورتان حول صلابة الموقف والبساطة في التعامل والإيمان العميق بعدالة القضية مع حزم وبأس شديدين، كما تبرز كيف تحولت خسارتهما إلى لحظة وعي جماعي واستفاقة رئيسية في حياة الثورة الفلسطينية المعاصرة دفعت نحو مزيد من التمسك والإصرار على مواصلة الطريق بعد أن ترجلا عن عمر قصير في حياتهما الشخصية. العدد يضعنا أمام مشهد إنساني مؤثر حيث تختلط مشاعر الفقد بالفخر ويغدو الرحيل بداية لمرحلة جديدة من عطاء الثورة الفلسطينية المعاصرة. فهنا لا يختزل الشهداء والكلام للمسيرة في الغياب، بل يستحضرون كحضور دائم في الذاكرة الوطنية. هكذا يتحول هذا الإصدار إلى شهادة زمنية على لحظة حاسمة تؤكد أن القادة الذين يرحلون ربما يفقدون حياتهم، لكن أثرهم يبقى، يشكلون الوعي ويغذون المسيرة في استمرارها وفي ألقها وفي عطائها وإصرار كل الذين ينضون تحت راية النضال. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدون.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن على الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية مكافحة الإكراه الاقتصادي التي يطلق عليها اسم بازوكا إذا مضى الرئيس الأمريكي في تهديداته بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية. وانتقد ماكرون ترامب بشدة بسبب تلويحه بتهديدات مزعزعة للاستقرار بعد أن أعلن رفع التعريفات الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية من 15% إلى 25%. نشير إلى أن آلية بازوكا تتيح فرض رسوم على السلع الأمريكية وتقيد صادرات استراتيجية أو تستبعد شركات أمريكية من المناقصات في أوروبا. تعاني الهند من ضغوطات اقتصادية واسعة جراء تداعيات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما تسبب في قفزة بأسعار النفط والغاز وارتفاع تكلفة الإنتاج في العديد من القطاعات. لكن قطاع الطيران الهندي يعتبر من أبرز القطاعات التي تأثرت بصدمة الطاقة، إذ أعلنت الخطوط الجوية الهندية تخفيض رحلاتها بما بين 10% إلى 12% خلال الشهر الماضي والشهر الجاري بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج افتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك له هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
5: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق، مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
1: أنتم تستمعون إلى راية أف أم.
2: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
3: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
2: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية، شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.

0: صباح الخير. بداية أسبوع تحمل كل في طياتها، تحمل كل الخير والفرح والسعادة والمفاجآت اللطيفة. بداية أسبوع بتمنى ما ينتهي هذا الأسبوع إلا ومن في باله حلم تحقق، إلا الذي يبحث عن شيء وقد وجده، اللي بدور على شغل، اللي بدور على أرض، اللي بدور على بيت، اللي بدور على عروس سواء أولى ولا تاني ولا تالتي اللي هو، بس المهم إنه بدور على عروس. صباحكم ورد وفل وياسمين. لمن يبحث عن سفر، هدف في حياته يقتنصه من بين إيش اليوم؟ إحنا من وين من نقتنص أهدافنا؟ من وسط الضباب، لا والله، والظلام، من بين فكي، من بين فكي غراب. صباحكم ورد أعزائي المستمعين، إن شاء الله تكونوا بخير بعد هاليومين الإجازة، إن شاء الله تكونوا انبسطوا وصار بحياتكم شغلات حلوة، ما تكونوا فقدتوا عزيز ولا زعلتوا من حدا ولا غضبتوا ولا قاطعتوا حدا. انتبهوا على الأشخاص اللي في حياتكم ومقربين منكم. كيف تعرف إنه لازم هذا الشخص تحتفظ فيه؟ كيف يعني العلامات اللي عليه بتبين عشان ما تخسره؟ هذا الإنسان بيكون يسامح بسرعة، بيعطيك فرصة ورا التانية، بيعطي الآخرين فرص كثيرة لا تنتهي لا تنضب، بيصبر كتير وعنده طول نفس، على طول مستعد يتقدم بالتنازلات سواء إلك ولا للآخرين لأنه صبور، بده يقدم تنازلات عشان الحياة تمشي تمشي وتمشي، ما بعقد الظروف وما بعقد الحياة، ما بيتعبوك في طريقة التعامل معهم، علاقة سهلة سلسة متسامحة، وعندهم طاقة عجيبة عجيبة جدا على القفز من فوق الزعل والغضب وخيبات الأمل لأنهم بتحملوا كتير. هدول الناس لازم تدير بالك عليهم، تحرص على بقائهم بحياتك حواليك. تعرفوا ليش؟ لأنه هدول الناس عندهم قلوب رقيقة متسامحة كويسة طيبة، بس إذا قررت تبعد وتترك ما رح ترجع، رح تخسرها للأبد. فاعرف قيمة هدول الناس وهم في حياتك قبل أن يرحلوا. صباحكم فل يا لؤي عزمي وأنيس دويكات وسائد الخراس وأمير زيدان، وبالطبع غادة صديقتنا العزيزة ومها. مها بتحكي العمر كله لعفيف ابن الطيبة، إن شاء الله يا عفيف عيد ميلاد سعيد والعمر المديد والصحة دايما حديد، الصحة النفسية والجسدية لا تقل أهمية. شكرا لفداء وأم عبد الله ذياب اللي بتصب على كل أهلها، أخوتها وخواتها وكل العائلة وكل الأصدقاء وكل المحبين. شكرا يا فداء. عبد النبي، صباح الورد لمنى وميمونة، زيد الناجي ويحيى الصوان. أنا يا يحيى والله ماني عارفة أدور بالمرة يعني على الموضوع اللي أنت بدك إياه، لازم تطلب من حدا عنده خبرة، أنا ما عندي خبرة. شكرا لعصام وحسن أسعد وإمرة واد، وتحياتنا الكبيرة الكبيرة لسندس وورداتها. كيفك يا عزام عبدو؟ أهلا بعبود. صباح الورد لأبو آدم ومصعب. مصعب هو أول واحد باعت لأحلى صباح اليوم، برافو عليك يا مصعب، متفاني دارس منيح وبيبعت من قبل التسعة. صباح الورد لأم جهاد مناصرة ولجارتها أم يوسف اللي صبحوا قهوة على شاي على شوكولاتات ما شاء الله، وبدهم مش يزيد وزنهم. طبعا لؤي بيصبح عليكم من سهول دير بلوط الفقوس، وبتعرف انه مش بس دير بلوط بتزرع الفقوس وانما كمان البصل والثوم والباميه وكانوا زمان يزرعوا الحمص قبل كم سنه، ما بعرف اليوم الحمص لسه بزرعوه ولا لا، حامله وملانه. بس ما شاء الله، الله يزيد من الخيرات ومن السهول المزروعة. صباح أحسن من شهر بيقول صباح الأحد اللي معه بحبه حدا. الله يصبرنا على يوم الأحد. ليش؟ هو دائما إذا أنت بتأخذ إجازة بترجع من الإجازة تعبان، مش حكرا على الأحد، بس الأحد فعلا دمه تقيل عن جد. أحلى صباح بشاركنا فيه أكيد أنتو طبعا، أكيد فادي ماضي وسلام الأطرش إلى آخره، إلخ إلخ إلخ إلخ. بس في كمان ناس معنا في أحلى صباح يا جماعة.
1: أهلين
0: أهلين بمعجون الطماطم، معجون البندورة، لكل الوصفات اللي بدها رب بندورة، اليخاني، المعكرونة، اللازانيا. اختار شو بدك. في ناس بتحب على فكرة سندويشة برب البندورة، حامض، مالح، زاكي، بكل الأشكال. رب البندورة من الضيافة، الاسم الضيافة والجودة في العلالي. في شورى بيقولوا شفت كأنها شاكيرا عاملة أغنية لكأس العالم 2026، بجوز إنها تنقذ الموسم، لأنه الأغاني لحد الآن لهذا الكأس العالم للمونديال ما شاء الله ما شاء الله بتخزي. إذا بطنك تعبى، صار عندك شبه التخمة، لا تستطيع التنفس أكثر، أهلا بك إلى عالم الهضم السريع مع لبن أب الجنيدي. بنك القاهرة عمان بصب عليكم، بيحكوا لكم لعملائه عندهم حلول تمويلية كتير مرنة، إجراءاتهم كتير سهلة، وكل احتياجاتك تناسبها خطوات بنك القاهرة عمان، ما عليك إلا تقدم على هذه الخطوة اللي أنت لساتك بتأجل فيها. المشاوي ما بدها فلسفة صراحة، ما بدها حد يقول أنا بحط كذا وبهار كذا وطعم كذا. المشاوي ما بدها فلسفة، ما بدها زيادات، ما بدها كتير بهارات، وما بدها ديكورات، ولا بدها مظاهر كذابة. المشاوي بدها طعم صح، المشاوي بدها شكل صح، طعم صح، استوى صح. المشاوي بدها الزغلول، والزغلول فنان المشاوي، معلم المشاوي في البلد، الزغلول على مفترق دير شرف. ما عندنا إلا زغلول واحد وحيد

0: كيفك يا عامر مرايطة؟ عامر أكيد سمع بسيرة من يبحث عن زوجة فصار يبعث لنا.
1: مرحبا ريس، شو الأخبار؟ ماشي الحال؟ كله تمام؟
0: صباح الورد لمصطفى أبو بكر، فلو ياسمين صباحك يا قاسم سلامة، عيسى العجولي عمره ما بعت رسالة إلا فيها أصدقائه وأصحابه، محمد شنينية شنينة وعصام وعماد العجولي برافو عليه، دائما بتذكرهم. محمد سمحان الشريتح، لك أتمنى كمان يوم حلو بل وسنة عام وعام وعوام جميلة. شكرا لأبو مازن، أكيد كمان أبو مازن ما بينسى يوسف ناصر وصبايا المشغل اللي عندهم في الشغل، بس يا أبو مازن دير بالك على الصبايا، زبطهم زبطهم عزيمة من هون، دلال من هون، يطلعوا رحلة من هون أو زيادة راتب من هون، يعني كل واحد فيهم رح يرضى بإشي. الله يعيننا نكون بس معينين للناس بالأشياء الطيبة والكويسة. فيها غلط لما نحكي زيدوا الراتب شوي، والله ما فيها، الواحد يلحلح حاله شوي. صباح الورد لأبو مريم وإم مريم، أصدقائنا في الأردن اللي بسلموا على الأهل وعلى الوالدة هون في فلسطين. عبد الحميد عبد الباقي صباحك، إم حسن قلود وعلي عبد الحق، بداية أسبوع إن شاء الله تكون حلوة. يعني عبد الحق علي أنت مش زي حسن مشاهرة إنه الأحد ما بحبه حدا. عفيف بيقول ليوم مولده، اليوم عيد ميلاده، عدت يا يوم مولدي عدت أيها الشقي. على فكرة هو مش حدا هو ذكرى يوم تاريخ بتصادف إنه 10/5 لما ولدت 10/5 السنة هاي.
2: بل حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني.
0: ما حدا قدك يا عفيف، لازم تتفائل اليوم وتترك عنك عباءة اليأس. البال متهني شلحها.

0: هذه الأغنية مهداة منا لكل حدا بصادف عيد ميلاده اليوم. وما تتعزز، لا تحكي للناس بديش كعكة، وما تحكي لهم مش بديش هدايا، واللي بصح لك خده، اللي بصح لك يعمل لك أغنية يعمل، اللي بصح لك يضحك لك ويبعث لك رسائل لا تقول ما بدي، انبسط وعيش.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور عبر موقع raya.bs. هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الفايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.
2: يا من سفنا العامر بالطيب والهيل، طعمك أصيل بيرفع الراس وما إله مثيل. المنسف التبواني سدر عامر يليق بكم، ولحم بلدي يطهى على مهل، وأرز فلفل يفرش بعناية، وشراك بلدي لتكتمل الحكاية. يغمر بلبن الجميد البلدي، لبن جميد أصيل تقيل وبيكمل الصورة وبيثبت المقام، والكرشات متوفرة في أجمل الجلسات. في المنسف الدبواني المنسف هيبة، والعزيمة مقام، والأسعار تمام التمام. مستعدين لتلبية مناسباتكم وأفراحكم. المنسف الدبواني، البيرة البلوع بجانب المحكمة الشرعية.
3: مجمع الحكيم الطبي حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءات والخبرة، قسم الطوارئ الذي يمتاز بتغطية من الأخصائيين بمختلف التخصصات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، وقسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. نستقبلكم من 8 صباحا وحتى 10 مساء. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها. نابلس قرب دوار زواتا، تليفون 1700 160 170، تليفون 0923 54 111، واتساب 970 594 7008.
4: هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية، شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.

لا تعاشر الإنسان المر، كلامه مر، حياته مرة، ظروفه مرة، بتعامل معنا بطريقة مرة علقم، احنا مجبورين نتعامل معك ونصبر عليك. صباحهم ورد منير أبو غليون وعلا أبو عون.

0: سلامات أم أسامة وأنا جاهزة دائما الكلمات اللي بتعجبكم نزيد منها. أهلا بإياد من إيطاليا وعبوش عبودة ورامز عبد الباقي. العاملات في مخيط الطارق العزموطي صباحهم فل ويا طارق دير بالك عليهم. ها نرجع نحكي لك شو حكينا لأبو مازن. سائد بقولكم هذا الجو بده فطور لبنة الجنيدي أزكى لبنة. اليوم نزل البطيخ كمان، لا تنسى يا سائد إنه بس ينزل البطيخ بصير في أكل كتير زاكي. بالكم شو هي؟ الجبن البيضة تبعت الجنيدي أو اللبنة كمان زاكي مع البطيخ. فاحرصوا على هذا الميكس اللذيذ. الصحة هي أهم شيء في حياة الإنسان، إحنا متفقين أنا وإنتوا على هذا الكلام. الصحة ممكن يجيب مصاري، لكن المصاري للأسف مش دائما قادرة على أنها تشتري لك الصحة إذا فقدتها. فلازم ندير بالنا على أعضاء جسمنا الداخلية كما الخارجية. واليوم بدنا نخصص حديثنا عن الكبد. الكبد هو يعتبر أكبر عضو صلب في جسم الإنسان، موقعه أسفل القفص الصدري من جهة اليمين في الجزء العلوي أو الأيمن من البطن. الكبد عنده قدرة على أنه يرجع يجدد نفسه ويعيد نمو، إذا صار أي مشكلة يرجع يجدد نفسه ويقدر ينمو كمان مرة. هو العضو الوحيد في جسم الإنسان القادر على هذه المهمة، سبحان الله. دور الكبد مهم، فكيف لنا أن نحافظ عليه؟ يعني كيف بدك تدير بالك على الكبد تبعك ما يخرب؟ أكيد زميلتنا رنين الشيخ عندها الجواب الشافي.
1: يعمل الكبد على إزالة السموم من الدم ويحافظ على مستويات السكر فيه ضمن المعدل الطبيعي، وينظم عملية تخثر الدم، ويؤدي مئات الوظائف الحيوية. ومن المفيد جعل العناية بالكبد عادة مستمرة، فالإكثار من الخضروات وشرب الماء بانتظام وتقليل السكريات والدهون المصنعة تمثل خطوات بسيطة تدعم صحة هذا العضو الحيوي على مدار العام. ويؤكد مختصون في التغذية أن دعم الكبد لا يتطلب أنظمة معقدة، بل يرتبط بعادات بسيطة أبرزها الإكثار من شرب الماء وتناول الخضروات الورقية والخضروات الصليبية. تعد الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير والخس من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة، خاصة فيتاميني سي وإي، إضافة إلى مركبات نباتية تساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي وهو أحد العوامل المرتبطة بالتلف خلايا الكبد. وتشير أبحاث منشورة في دوريات علمية متخصصة في التغذية الإكلينيكية إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالخضروات ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهني غير الكحولي، خاصة عند اقترانها بنمط حياة متوازن. أما الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف فتحتوي على مركبات الكبريت العضوية التي أظهرت دراسات أنها تدعم عمل أنزيمات إزالة السموم في الكبد، وتؤدي هذه الأنزيمات دوراً فيما يعرف طبياً بمرحلة التحويل والاقتران، إذ يتم تحويل المركبات الضارة إلى أشكال أكثر قابلية للذوبان في الماء تمهيداً للتخلص منها عبر الكلى أو الجهاز الهضمي. أما الماء فهو عنصر أساسي في جميع التفاعلات الحيوية داخل الجسم بما في ذلك عمليات الإخراج، فبعد أن يعالج الكبد نواتج الاستقلاب أو بقايا الأدوية يحتاج الجسم إلى كمية كافية من السوائل لضمان طرحها بكفاءة عبر الكلى. وتوصي هيئات صحية عالمية بالحفاظ على ترطيب منتظم مع توزيع شرب الماء بدلاً من تناوله بكميات كبيرة دفعة واحدة. ويؤكد أطباء أن الكبد عضو قادر بطبيعته على تجديد خلاياه والقيام بوظائفه بكفاءة عالية، لكنه يستفيد من نمط غذائي متوازن قليل الدهون المشبعة وغني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة وشرب الماء بانتظام. وتقليل السكريات والدهون المصنعة تمثل خطوات بسيطة تدعم صحة هذا العضو الحيوي على مدار العام.
0: شكرا يا رنين، هذه الوصفة المي والغذاء لصحة الأعضاء.

هلا احزن اذا انا بعلق على اشي من بتروح هيبه القصيده صح. هي هاي القصيده اللي بيغنوها اللغه العربيه فظيعه. كيف الغرام بده يسرقك من حالك؟ تصحى بتلاقي حالك مش موجود؟ حدا سرقك.

0: صباح الورد يا محمد عابد، أهلا بعبود اللي تغير موده تماما، انقلب 180 درجة مع بداية أحلى صباح. هذا شرف لإلنا يا عبود. أهلا يوسف، كيف الحال وكيف السويد اليوم؟ اليوم الستات عم بعزلوا. إم ليان من جنين عمالها اليوم بتحكي الجو حلو. لا الستات ما بن الجو حلو، طالع الشمس، الجو مش شوب كتير، لا ما بحبوا يستمتعوا في هذا الجو. دغري بفكروا في التنظيف والتعزيل. طب ليه؟ اطلعوا روحوا استمتعوا، اطلعوا على البراندة، اشربوا قهوة، استمتعوا بالجو، لازم تنظيف وتعزيل. يعطيهم العافية طبعا أولا وأخيرا. مؤيد فروخ، يا سلام، بسألني أنا العبد الفقير إلى الله إنه إذا بنصحه يشتري سيارة كادي 2008 أو لا. كأنه هذا السؤال لازم يوجه إلى تيربو.
1: السؤال بغير الله
0: مزلة. تنصحه ولا ما بتنصحه؟ بننصحك، بننصحك كتير كتير كتير، بس ما تزيد وزنك كتير، أوكي؟ توكل على الله وإن شاء الله خير. عنا أخصائي السيارات اختصاصي عالم السيارات وأوجاع السيارات بقول لك اعتمد. يعني إم عارف عطاري عم تعطينا صورة للجو عندهم بالبرة في البيت، كيف الدوالي، الخضار، الشجر، النظافة، الاهتمام، كلهم معدلين. المستمعات في أحلى صباح كلهم معدلين. يا أحلى الصباح يا ست النيس، اكيد عشان انا كويسه ومعدله. ما بضحك على حالي، انا معدله والله. لا تطلع هيك، معدله ولا مش معدله يعني؟
2: انت حلاوه الطري لانك مخرفنه،
0: بس مش زي الستات اللي عندنا يعني. اذا بزرع نعناع بيموت للدرجة هاي. امرواد، يا امرواد صباحك ورد. امرواد طلع على الحاج، يا ريتو ألف ألف مبارك مقدما إن شاء الله، يا سندس بتروح وبترجع بالسلامة. أكيد رح نشتاق لها كتير امرواد، وبتلبق لها الحجة. عزام عبدو ناوي يجيب سلام في حوض نعنع كبير، بس نعنع مليان مش زي النعنع اللي أنا بزرعه بيموت. بيقول بدنا سلام الأطرش رئيس أو وزير مالية لأنه يستحق. شو رأيك فيما قاله عزام؟ طبعا إذا عزام بيقول فهذا يعني في الإحصائيات أنه في ألف تانيين زي عزام بيحكوا أنه بدهم إياك رئيس أو وزير مالية.
1: شيء على ما بدي ادعي لابوي بقى.
0: اهلا بام عماد، صباح الورد. ام بسام النجار، كيف الحال؟ شو اخباركم يا ام بسام؟ وشكرا على الورد الحلو الجوريه. امير زيدان بيسال شو وضع مشجعي ريال مدريد، ايش صاير، ايش جديد؟
1: اعطيني العود.
0: ما تابعت لي 3 4 ايام، مش عارفه شو صار معهم، احكوا لي
1: الاهداف عليكم.
0: معقول؟ استنى نشوف مع مين لعبوا آخر إشي هم؟ كيف نعرف؟ استنى، عندي طريقة سهلة لمعرفة الإجابة. بس أبعد شوي عن الاهتمام بالرياضة بصير إشي حلو. استنوا. بكرة رح بيقولوا عن ما عنده خجل، مش حاطين حتى عنه خبر، ليه؟ المهم يا أمير زيدان إن شاء الله إنه مشجعي كل الفرق يكونوا كويسين، شو بدنا نعمل؟ أبو سند، عيد ميلاد 26، كل عام وإنت بألف خير، وإنت أحن أب وأحسن قلب. أعوام سعيدة وعمر مديد من المدام.

صار عندي فضول أعرف شو فيه. والله اليوم في كلاسيكو عموما اليوم على العشرة. اليوم هو أنا شفته قبل ست أيام بيحكوا بضايل ست أيام كلاسيكو الأرض بسموه من كتر ما فيه له مشاهدين ومتابعين في العالم. يعني يعادل اليوم الكلاسيكو يعادل اللي بتابعوا كأس العالم. صباح الورد من محمد عماد العجولي من عماله لعمال واصف مطيع بسام شنينة وعيسى العجولي. ما شاء الله يعني الشباب صاروا من عمال فلان إلى عمال فلان بالجملة. سعد صباحكم شباب ويعطيكم العافية. صباح الزعتر الأخضر من إيدين الست أم أحمد زوجته العلي ماضي. يا عمي المعدلات بحكي لكم كل المستمعين معدلين ومعدلات شطورين وشطورات. مين اللي بغني هاد؟ نوري مهنّة.

0: شكرا أيمن حساين. أسمرية خفيف الدم، إن شاء الله بتضلي خفيف الدم للأبد. شباب منجرة أكاسيا في المزرعة الشرقية، صباح الورد لأحلى معلم ناصر ومن أمين للشباب كلهم. بعد شوي احنا رح نكمل في حلقة الزيتون وفي الاهتمام بهذه الشجرة المباركة عشان نحكي عن عقد ثمار الزيتون. الأسبوع الماضي حكينا لكن ما تطرقنا لكتير أشياء. اليوم لحتى الآن امبارح كنت أنا بطلع على زيتون، فالشجرة نفسها في أزهار طالع الحب وفي أزهار لسه أزهار، فمش عاقد كل الشجرة كاملة. فقديش بيأثر عليها الجو اللي مر، الجو هذا اليوم، ارتفاع الحرارة، هل بدها إشي تاني الشجرة بهاي الفترة؟ أكيد بعد شوي إن شاء الله، بعد ثواني أو دقائق قليلة بنتطرق لهذا الموضوع. إذن زي ما حكينا مش كل الشجر اليوم في كل المناطق، حتى في نفس المنطقة نفس الشجرة في إشي من الأزهار عقد وظهرت الحبة حبة الزيتون، وفي أزهار لساتها زهرة. انعكاسات الحالة الجوية الأخيرة سواء الأسبوع الماضي أو خلال هاي الأيام، هل هي جيدة أم غير جيدة لشجرة الزيتون؟ أستاذ فياض فياض هو القادر على إعطانا الإجابة الكاملة. صباح الخير أستاذ فياض.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين الكرام.
0: يا هلا بيك، يسعد صباحك. احنا الاسبوع الماضي حكينا في هذا الموضوع وحكينا يعني بشوية نقاط، اليوم حابين انه نكمل. بدي اسألك عن ملاحظة امبارح شفتها، بقول حتى شجرة الزيتون الواحدة في ازهار صاروا حب وفي ازهار لسه ازهار، فهذا عادي يعني مش بس من منطقة لمنطقة، نفس الشجرة كمان بتختلف من يوم ليوم.
1: أحسنتي، شكرا لك. هذا فعلا مغلوب بالموضوع. الآن في مرحلة العقد، في مرحلة العقد طبعا تختلف من منطقة لمنطقة، من مناخ لمناخ، من يعني قصدي من منطقة جغرافية لمنطقة جغرافية. الآن تقريبا بصورة عامة الحمد لله الأسبوع الماضي الحالة الجوية ما كان لها تأثير سلبي كثير على على على الموسم بإذن الله تعالى. في بعض العقد أصبح الآن في مرحلة اللي هي ثمرة طرية صغيرة جديدة، نمو جديد، وفي منه لسه بعد ما عقد 100%، بس بصورة عامة نقدر نقول إنه من 20 إلى 60% منه من منطقة مختلفة قد تم العقد المبدأي الصغير الأول.
0: من 20 إلى 60% من الزيتون الفلسطيني بشكل عام ولا مناطق محددة لسه؟
1: مناطق
0: الشمال
1: مثل الخليل، مثل رام الله، بتوقع لسه بدها كمان أسبوعين ثلاثة، بدها أسبوعين على القليل.
0: إذن إحنا بنحكي عن الشمال اللي هو أكثر طبعا، أكثر عدد لشجر الزيتون موجود هناك، 20 إلى 60% تم عقد الثمار.
1: نعم صحيح، من 20 إلى 60%. نعم صحيح. الآن إحنا في كلامنا سواء السابق أو اللاحق، إحنا في عنا نوعين من الشجر، في عنا الشجر البعل، وفي عنا الشجر اللي ممكن إن نسقيه أو ري تكميلي. الشجر اللي البعل اللي ما بنقدر نسقيه، ما بنقدر نسويه، هذه ما في أي حاجة نقدر نعملها غير الانتظار، غير خلينا نقول زراعة زيارة المزرعة، تفقدها تفقد الأحوال. لأنه إحنا الآن المرحلة اللي إحنا فيها مرحلة جدا مهمة اللي هي تكون الثمار الأولي، اللي هي تكون لبة ثمرة،
0: بداية حياة ثمرة الموسم هاي. سنتي. اليوم
1: هذه المرحلة تستمر ممكن ست أسابيع، ممكن تمتد لأربعين 45 يوم، اللي هي هذه المرحلة اللي إحنا فيها لسه بيكون ما فيها نمو لب، لكن العزب بيكون لسه بعده مش متشكلة. هذه من ناحية نراعيها، إنه كمان ما يكونش في عنا عطش، بين كروت ذكر البعل ما خلاص انتهى.
0: هلا هو الغالبيه استاذ فياض زي ما انا وياك بنعرف انه غالبيه مزارعينا اصلا مزارعهم بعل يعني ما مش على الري، وبالتالي احنا بنحكي عن الاغلبيه العظمى تقريبا اللي ما بامكانه يعمل ولا شيء حاليا ولا شيء خلاص. يعني
1: احنا في اخت نجوى في احنا عندنا مناطق جغرافيه، في عندنا مناطق يعني في منطقه محافظه طول كرم ومحافظه زيتوني بامتياز محافظه اسكرتيلي، في هذيك في هذول المحافظتين في عندنا فائض مية، احنا في عندنا فائض مية، احنا في عندنا طول كرم عندنا فيها 40 مليون كوب مية حسب ما بيسمحوا للإسرائيليين، احنا بنستهلك منهم بس فقط لغاية 30 مليون 34 مليون، يعني لسه في فائض كان في منذ 15 20 سنة كانت تحاول وزارة الزراعة انها تنقل هذه الفائض من طول كرم الى جنين، ولكن طبعا الاحتلال والعائق ما بيسمح. ففي هنا في هناك يعني بعض القرى بعض البلدات اللي معظم الناس في عندهم ري تكميلي لكن صح في بعض المناطق الاخرى واللي غالبيه الضفه الغربيه بعل، لكن في عندنا نسبه لا باس فيها موجوده انه فيها ممكن ري تكميلي.
0: تمام، الري التكميلي معهم فرصة لإمتى مفيد؟
1: لا الآن الري التكميلي بظل حاجز، إحنا الآن الري التكميلي في المرحلة الحالية الترطيب وليس الري، بدناش يكون في جفاف.
0: نعم
1: الترطيب
0: وليس الري في ناس
1: 15/7 15/7 ليش 15/7 يعني طبعا 15/7 مش رقم مقدس، يعني منتصف شهر 7 لأن العجبة بتكون اصطبت الفترة اللي ما بين وسط 6 لوسط 7 هذه نأمل ما يكونش فيها ري تكميلي لأنه بدناش العجمة تكبر.
0: العجمة اللي جوا ما بدك إياها تكبر لأنه طبعا احنا بدنا إياها كل نسبة الحب تكون زيت،
1: بدنا اللحمة تكون كبيرة، لذلك احنا ننطلق بعملية الري التكميلي الرئيسة نحكي في وقتها في زمانها، احنا بعد 15 بعد منتصف 7 نبدأ بالري التكميلي الرسمي اللي لازم نعمل له برنامج ونعمل له دراسة علمية حقيقية. لكن الآن في الأيام هذه للمزارعين الكرام نتمنى منهم كلهم إنهم يزوروا مزارعهم يزوروا كذا، لأنه إحنا في عنا حسرة، إحنا كنا سابقا تكلمنا عن ضباب ثمار الزيتون وتمنينا عليهم إنهم يعملوا مصايد في الأيام هذه، لأنه صيد ذبابة واحدة هاي الأيام يعادل 8 مليون
0: ذبابة.
1: نعم حاليا في عنا حشرة ثانية خطيرة جدا ولا تكن خطورة على ذبابة ثمار الزيتون اللي بنسميها حشرة عفة الزيتون. عفة الزيتون هذه عفة الزيتون كمان إلها بتعمل 3 محاور على الورق وعلى الزهر وعلى الثمرة.
0: تمام
1: على الورق يعني معناته بالخريف وبالشتاء وبالشتاء وبالربيع وفي الصيف، يعني هذه كيف احنا هذه بنميزها بسرعة كبير جدا انه بتكون اذا كانت على الثمرة او على الزهرة على شكل قطن صغير، هذه جد جدا جدا خطير. هذه الان في الايام هاي اللي احنا عايشين فيها في اول ما يتكون حبة الزيتون هاي بتعيش وتغذى على بتمص اللب تبع الثمرة.
0: تمام أوكي.
1: أيام الورق تعمل أنفاق جوا ورقة الزيتون وبتعيش في هاي الأنفاق وبتعمل كيف نعرف الأنفاق على شكل حرف S، يعني إذا حدا منا شاف إنه على ورق الزيتون في أنفاق على شكل حرف S بيعرف إنه هذه الشجرة فيها موجود داخل هاي الأوراق في كامل وقابع في هناك حشرة تبع تفز الزيتون، هذه اللي بتظل راوند في الورق لما بيجي موعد الازهار تقوم تمتص الزهره اللي هي العصار الموجوده بالزهر بتمصها تسقط الزهره، واذا كان واذا ظلت حتى وقت ما تتكون حبه الزيتون طبعا اذا كانت موجوده، وهذه مكافحتها بسيطه اما يعني بالتقليب الجيد التهويه الجيد للزهر، واذا لا سمح الله كانت موجودة بدنا لازم نرش
0: الرش بهاي الفترة يحبذ ولا الانتظار قليلا؟
1: يعني هي مفروض انه احنا مفروض ان نكون قد يعني لاحظ مع ايام
0: اللي رش يعني
1: لازم الان الرش حاليا مهما كان خفيف بيكون خطر جدا وأثاره السلبية أكثر من أثاره الإيجابي.
0: الرش حاليا خطير على حب الزيتون الصغير؟
1: طبعا 100%. نعم صحيح، حاليا لا يحبب نهائيا.
0: حتى لو كل الحب يعني تم عقد الثمار في مشكلة؟
1: بعد العقد، بعد ما يتم العقد لكل حالة يعني تدرس حالة معينة.
0: لا القصد لما يتم العقد كل الشجر، يعني كل الشجر عقد
1: يتم العقد كاملا ما في مشكلة.
0: تمام، بس مرحلة الإزهار إذا في لسه أزهار أكيد.
1: وليس التنكر، ترومبا وليس التنكر،
0: ترومبا الأفضل. شكرا أستاذ فياض، يعطيك ألف عافية على معلوماتك الأسبوعية، واللي إن شاء الله الأسبوع القادم نحكي في موضوع تاني له علاقة بالاهتمام بشجرة الزيتون أو بمزارع الزيتون حتى يظل هالزيتون الفلسطيني موجود. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية. يا هلا بيك، شكرا. نشكر الأستاذ فياض والله يعينه. الزيتون مش خالص لا من ذبابي ولا من حشرة، من هون لهون مشاكله كتيره.

هذا التعجيز اسمه تعجيز، قدامك حلين بس الثالث ما رح يرضيني، بتحسسك انه في حدا في راسك مين زي هيك، مين هيك زي. عموما بدناش نتأخر على الشباب اللي بسمعونا في الباص الذي وصل إلى رام الله، الشباب الضباط في الأجهزة الأمنية يعطيهم العافية، سعد صباحكم لضباط الجنوب تحديدا لزهير الطيتي وكل أبناء الجنوب اللي في طريقهم إلى رام الله أو إلى الشمال. صباح الورد يا حسن لك ولبقية الشباب، وديروا بالكم على هالشعب. عامر مرايطة، احنا رح نوديك في حوض نعنع يا عامر، احنا ولا انت؟ انت اصلا جوا الحوض الان تتكلم من جوا الحوض. بحبه كتير النعنع هيك اخضر، لساته صغير، مدلع النعنع. احنا بنمزح معك يا عامر، هلا اذا المدام ما بتحمل مزح احكي لنا. اتفرقنا وتجمعنا، عندنا ابو الليث بيعرف المدام كويس، يعني بنت عمك. اضرب اصلا هو حاليا بين النعنع مكيف عامر مرايطه، مش النعنع تبع الشاي لا.

0: ام ايش المدام؟ مدام عامر مرايطة ايش اسمها؟ ام ايش؟ ام سامي؟ ام سامي ايوه بدياك هيك قوية الشتيمة قوية الشخصية. اليوم اطبخي له لو سمحتي هيك طنجرة مقلوبة طنجرة اوزي بس يكون رز الضيافة حبة طويلة راضي حرام.
1: عمو مي
2: عمو سامي
1: غرقنا
2: غرقنا عمو سامي
1: جاي.
0: صباح الورد يا موسى الحلايقة ما تزعلوا والله في رسائل كتير لسه ما وصلت رسالتكم انت والشباب احنا حقكم علينا. هلا البرنامج مش بس رسائل البرنامج زي ما انتم شايفين فقرات ورسائل واغاني واشياء وموسيقى وتعليقات فتحملونا.
3: اخبار تقارير فيديو وصور عين على فلسطين والعالم استطلاعات رأي وآراء كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد الضيافة بنك القاهرة عمان معا ننمو شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار

0: جورنال إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار،

0: 23 دقيقة بعد هي 24 هلأ صارت 24 دقيقة بعد الساعة 10 في رايا. لمستمعينا اللي في أشغالهم في أعمالهم يعطيهم الصحة والعافية دائما والقدرة على مواصلة الطريق والعمل. بس القدرة على الطاقة والعمل والشغل بدها لبن أب الجنيدي، بدها فروت أب الجنيدي، بدها فريسكو الجنيدي، بحاجة إلى رز الضيافة الحبة الطويلة. الطاقة تحتاج إلى بروتين. يا عبد الحميد بيقولوا لي إنك عزمتهم الخميس ما أخذتهم على الزغلول. بده لحمة، بده بروتين، وبدها مصاري. النتيجة دايما مصاري أكتر إن شاء الله في بنك القاهرة عمان. سامح زايد، كل الأغاني اللي عن عيد الميلاد بتنطبق كانت للعيد ميلاد اليوم ومبارح وبعد وأول مبارح وبعد بكرة وبعد أسبوع وقبل 1/5، يعني أنت مشمول. كان عيد ميلادك بأربعة شهر ليه ما حكيت لنا؟ هدول أربعة أيار، هدول شهر أيار، مواليد أيار إلهم مواصفات خاصة. صباح الورد لتاجر الحلال نعيم أبو سلطان من أبو رند، خالد الترابي وزياد الأمين أبو الأمير، كل المحبة لإلكم ولا أحلى راية. شكرا. في مناسبة عيد ميلاده لعفيف بده يتقبل التهاني في مطعم الزغلول يوم الجمعة بعد العصر. على حسابك معناها يا عفيف. صباحنا مر يا علا أبو عون، صباحنا مش مر، احنا كل حياتنا مرة بس احنا اللي منحط سكر غصب عنها ومنحليها مش عخطرها. في مخيطة أبو مصطفى، الصبايا سجى ومرام شدوا حالكم، بلكي حصلتوا على علاوة عشان غلاء المعيشة. ما انتوا شايفين بيغلوا بيعلوا عشان غلاء المعيشة لناس وناس. حبيبتنا يا ميمونة من قيس الأشقر أبو العمر ومعتصم الأشقر ومحمد الأشقر في صيدا، صباح الفل لأهلنا في صيدا، صيدا في طول كرم طبعا، إنه في صيدا في لبنان. المنصات السوشيال ميديا خلال أسبوع أبرز القضايا والقصص والفيديوهات والأخبار اللي كانت تريندينج أو ركز عليها الآخرين والناس ونشطاء السوشيال ميديا أكثر من غيرها. طبعا في غزة لابد أنه تكون هي التريندينج الأول لأنه يواصل الموت حصد المزيد من أرواح المواطنين. زي ما أنتم شايفين في أكثر من فيديو وأكثر من قصة حصلت على الكثير من المشاهدات والحديث، إذ قام الاحتلال بقصف المواطنين على مدار الأسبوع الماضي، المسيرات والآليات العسكرية. المقطع كان الأبرز لهذه الشابة التي تتفقد المصابين لتكتشف أنه أخوها واحد من الشهداء. ظهر مقطع آخر لأم تركض من أجل أن توقف جنازة ابنها الشهيد محمود سحويل وعمره 15 سنة. وين رايحين وين ماخدين وبدها تودعوا حتى الوداع صار ترف. تداولت المنصات أيضا لقطات أخرى لنظرات وصرخات طفل من غزة في وداع والده الشهيد. الناس عم بتطلع هذا الشهيد علشان توريه الثرى، لكن ابنه الصغير من شرفة المنزل أو مبردة المنزل ما بقي من المنزل بيبكي وبيصرخ على الوالد. ومنذ لحظة إصابته تم تداول الخبر على أنه ارتقى. استشهاد عزام خليل الحية يوم الخميس صباحا متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل يوم فقط، وهو الابن الرابع لخليل الحية الذي يرتقي برصاص الاحتلال من عام 2008 حتى اليوم. مساء الأحد الماضي كان في قصة موجعة جديدة بطلها نايف سمارو. هذا الشاب اللي يظهر في الصورة الآن هو الشهيد الذي ارتقى بعد ما وصل زوجته علشان تخلف على المستشفى في نابلس، وراح يشتري أو راح يجيب أغراض علشان حالة الولادة لأنه بينتظر مولوده الأول بفارغ الصبر، لكن الرصاصة كانت أسرع إذ أصيب وارتقى على الفور. أما الصورة التالية التي انتشرت تاني يوم فكانت ليمان نايف سمارو، هذا الطفل الرضيع الذي فتح عينيه على الدنيا بعد ساعات من استشهاد والده، بعد أقل من 24 ساعة من استشهاد والده وارتقائه. هذا هو يمان اللي صار في حملة في نابلس تدل على الخير الموجود في نابلس مشان رعاية يمان وتقديم كل الخير الممكن لإله. بعد سنة ونص من فقدانه كان في قصة لأم من غزة تتفاجأ بأنه ابنها على قيد الحياة وهو موجود في أحد سجون الاحتلال بعد أن ظنته شهيدا. تلقت الخبر عبر التليفون وكانت تبوس في التليفون اللي جبلها هذا الخبر. طبعا هذه جزء من الفرحة للي في ملف المفقودين اللي لحد الآن ما حد عارف مصيرهم، إما حزن شديد وإما فرحة شديدة.
1: ودورنا في المستشفيات وفي الصليب الأحمر حقوق الإنسان قلنا في شيء مش موجود في السجون الاحتلال،
0: وأخيرا طلع في السجون. تم تداول فيديو على نطاق واسع للطفل الغزي عمر العبادلة وهو يسأل عن الجنة. هذا عمر.
2: الجنة بعملوها لما نروح الجنة بنلعب بالرمل ونتجلى ونروح ناخد هدوك أبطال، ناخد جنانة وناخد حصان وناخد حمارة ناخد طباب ونلعب.
0: للأسف إنه هالصوت اللي أنتوا سامعينه بيسأل عن الجنة وشو فيها، بلعب بالرمل، فيها زنانة، فيها هليكوبتر. هذا استشهد في قصف إسرائيلي استهدف خيام نزوح أهله. عمر العباد اللي استشهده بيسأل عن الجنة يا عرب. أبطال أسطول الصمود العالمي الثاني، المحاولة الثانية للأسطول التي كانت تهدف لكسر الحصار عن غزة، تحديدا البرازيلي تياغو أفيلا اللي تم احتجازه لأيام بعد اعتقاله في المياه الدولية برفقة أيضا ناشط آخر من أصل فلسطيني يحمل الجنسية الإسبانية. طبعا اليوم تم إطلاق سراحهم وترحيلهم من داخل سجون الاحتلال. نشير إلى أن والدته لاتياغو أفيلا هذا البرازيلي الناشط في الأسطول توفيت خلال في اليومين اللي فاتوا وهو داخل سجون الاحتلال. تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم بخصوص رفع أقساط المدارس الخاصة بحجة غلاء المعيشة. تم تداول هذا القرار وهذه الورقة على نطاق واسع مع احتجاجات كبيرة من الناس. أين تعيش هذه الحكومة؟ وين اللي طلع هذا القرار وأصدره؟ وين عايش؟ هل هو على الأرض ولا في البلوتو؟ طب هل المدارس الخاصة، سؤال تاني يعني، هل المدارس الخاصة اللي رفعتوا أقساطها رح تدفع، انتوا ضامنين انه رح تدفع لمعلميها غلاء المعيشة ولا شو بالضبط؟ وفاة هاني شاكر بعد معاناته مع المرض كمان كان خبر بارز على المنصات صراحة. أكيد يعني مرحلة مهمة هاني شاكر كان فيها في الفن العربي والفن المصري. في فيديو كمان انتشر على المنصات على نطاق واسع، هكذا تم استقبال حجاج إيرانيون في مكة المكرمة بالورد والاستقبال الحافل. إن شاء الله العقبة لحجاج غزة يوصلوا بعد حرمان 3-4 سنوات إلى الحج ويتم استقبالهم بالشكل اللائق إن شاء الله. فيروس هانتا بات يشيع اسمه على المنصات بعد إجلاء ركاب مصابين به على متن سفينة سياحية فاخرة للغاية. هذه السفينة الآن ترسو في المحيط الأطلسي انتشر اسم فيروس هانتا بعد وفاة 3 ركاب وإصابة آخرين وإجلاءهم من قلب السفينة، يعني السفينة موبوءة الآن، هي معزولة عن العالم الخارجي. لكن الصحة العالمية تطمئن بأنه هذا الفيروس لحتى الآن ما عليه انتشار، ما في له انتشار. هذه القصة برزت قصة أخرى على السوشيال ميديا، ألا وهو اسم المؤثر الأردني ابن حتوتة الذي ظهر اسمه هذه الأيام بكثرة وقوة.
3: القنوات الإخبارية العالمية كلها غطت الموضوع على أنه وباء قادم للبشرية، ولكن شو حقيقة الموضوع؟ شو اللي صار معنا؟ خليني أحكي لكم القصة. رحلتنا على السفينة بدأت من جنوب الأرجنتين، والخطة كانت أنه نقطع المحيط الأطلسي مروراً ببعض الجزر المعزولة.
0: ابن حتوتة اليوم بترن عليه وبتتواصل معه غالبية وسائل الإعلام الدولية، وهو يعني تزداد كمان اللايكات على صفحته والمتابعات من مختلف العالم، باعتباره تقريباً المؤثر الوحيد العالمي والصحفي الوحيد يصنف على أنه صحفي في قلب السفينة. ابن حتوتة استغل هذه الفرصة وبدأ بالنشر عن فلسطين، فشكراً لإله، وهيك المؤثر الصح والحقيقي صراحة. وهي قصتنا الأخيرة في المنصات لليوم.

0: أهلا بطه إبراهيم صديقنا العزيز من داخل الخط الأخضر، كل التحيات لإلك. صبح عليكم في كل فلسطين، والفرج إن شاء الله لأهلنا بغزة يا رب. مخيطة صباح الورد كل المخايط في الوطن. وين وصلنا في الرسائل؟ عند أماني زيد وأم كرم، وصباح الورد لأبويا من أبو إدريس وبنته الصغيرة حلا ما شاء الله عنها وعن قرونها الزهرية. البنات هم صغار كلهم بينك بينك بينك بينك، البنات دايما زهري. حسن ما شهره بيسأل عن أغنية معقول الغرام ما يخليني نام، فبيسأل شو اللي الغرام اللي بتاكله، نوعي اللي بتاكله نانسي عجرم. احنا يا اصدقائي
1: يا يا
0: احنا الحب الغرام العشق كله مرتبط في المعدة في البطن. يوسف بيسألك يا عفيف شو تمنيت في عيد ميلادك؟ اكيد تمنى لحمة الزغلول اكيد. ابو خالد واعد اليوم هاني يجيب له ورد ليكون بيسرق الورد، اليوم موسم الورد ونفتح الورد، خلوا الورد عأمه لو سمحتوا، لا تقطفوه عشان تنبسطوا شوي بدبل وبيموت. أحلى عالم يا رامز انتو كمان. سندس كل ما حكينا اسمها أكتر كل ما انبسط أكتر. صباح الورد يا سندس، يا سندس كيفك؟ يا سندس اهدي يا سندس، كم مرة حكيتها؟
2: يا سلام اسمي جميل قوي. عنزة يعني.
0: زيد الناجي تمام اليوم في الكلاسيكو صح صح. أنا والله صار لي فترة مش متبع رياضة إلا اللي بيطلع قدامي.

0: قال أنا بحب أتشمت في ريال مدريد، بهمني الموضوع فبدي أعرف. هو أصلا من يوم ما إجاكم من بابي وريال مدريد من وراء لورا لورا، صح ولا حتى أنتوا كمشجعين ريال مدريد عارفين؟ وبيحكوا أسرار جوا غرفة الملابس إنه عامل مشاكل كتير كتير، عامل مشاكل. ولاعبين ريال مدريد نفسهم في النظام اللي لعيبة برشلونة فيه.
1: اللي بتقول عليه الست ده ما تقولوا لنا حاجة يا جدعان،
0: أي خلينا نحكي
1: أي كلمة
0: سيد الحلوين أم الصادق سيد الحلوين مرام وسجود وأمل حناشي وإيناس الحلوين يا جميل الأدب ورد البساتين فرح. هلأ لازم نعطي فرصة للرسائل اللي ما قرأناها. أبو حلاوي بصب عليكم لكل العمال من قلب العمل، واضح إنه العمل في البناء، يعطيكم العافية. الكل زعلان مني، طب شو أعمل شو أعمل؟ أبو ميلاد صباح النور للإخوة عبد عمر ومالك الفروخ وحسن خلاف وكل ضباط اللي كانوا مسافرين. لا لا لا ما تزعلوا مني، احنا صبحنا عليكم قبل الفاصل صح؟ يحيى صوان بيقول لي سلمي على سلام. طبعا سلم على سلام بيكون له علاقة كأنه يعني زي كلمة سر شفرة.
2: سلمنا على الوالدة

جواد أيوم العيد. مش فاهم عيد الأضحى ولا عيد ميلادك ولا شو. أهلا بأم الصفة الترابية. حسام البكري بيقول إنه كل أعضاء مجموعة أصدقاء للأبد بهنوا عفيف بعيد ميلاده عقبال 220 سنة. اليوم ابسطوا شباب على الجروب، ابعتوا له ورد وأغاني خليه ينبسط. عند جارتي أم جهاد مناصرة، أم يوسف عم بفرطوا ملوخية الستات، ملوخية خضراء.

0: أحمد الصباح، بالنسبة للزيتون البعل، ما بعرف أنت البعل يعني اللي ما بيشرب مي، كل مش بس الزيتون، أي إشي ما بيشرب مي بسموه بعل. يعني مثلا البامية اللي ما بيشرموها مي بيقولوا أنه بامية بعل. بس الأسبوع القادم إذا في قصة معينة بسألها للأستاذ فياض، ولا يهمك بس ذكرني. لو الذهب غالي بك الذهب مشغول. إمجاد مناصر مبارك، مش مبارك، موفق زوجك إن شاء الله في الانتخابات اللي نازلها في الثوري إن شاء الله لمصلحة البلد، مصلحة الشعب. عصام بناء على المقدمة قلنا يا رب ما ينتهي الأسبوع إلا كل واحد عنده إشي يحققه، فهو أمنيته ربنا يبدل حاله من مديونير لمليونير، بس حرف حرف واحد، شيل الداء حط الإل. أبو سامي سبع، اللي ما بعرفك بجهلك، بيقول لك مصطفى أبو السامي اللي هو عامر مرايطة، سبع أسبوع طبعا. أسد أسد المفروض إنه علي ماضي الخلل في الموقع رايا، المفروض إنه كل شيء تمام، المفروض تظهر لكم الحلقات كالمعتاد، بس إذا في عندك خلل خبرني. بعد غياب رجع لنا إبراهيم طموس من مخيم الوحدات في الأردن، يا صباح الفل.
1: أهلا وسهلا.
0: لا الوضع بده نحمل التليفون لأنه الرسائل ما شاء الله. اللهم لا حسد في إذاعات حاسدي، أحلى صباح. ول قديش بيوصلوا رسائل، بيفكرونا بنحكي رسائل من خاطري ومن بالي وبكذب. حبيبتنا ام رواد وورداتها وحديقتها والقهوة تبعتها والرز تبعها. ابو جواد التميمي بزبط الرز الضيافي بالكرشات، بزبط ونص وخمسة. رز الضيافي اذا ما زبط للكرشات لماش بده يزبط. نودع حجاجنا اليوم، الله يسهل عليهم، رح تنطلق الحافلات من لبيت الله الحرام، إن شاء الله بيرجعوا لنا بالسلامة أمي وأبوي من أم حلا، إن شاء الله بتشوفوهم تلتقوا فيهم وهم حجاج بالسلامة. عقبال عند سلام يا رب يروح حج. سلام بنزل لتحت، كل ما بنحكي بنو يحج بنزل لتحت على الكرسي. ليش خايف من الحج؟ ليه؟ أيمن أبو العيلة أهلا بأبو جواد، يسعد صباح أهلنا في طول كرم. أهل طول كرم شو بدنا نحكي عنهم؟ هم على فكرة يعني أهلنا رايا واحد، هم تنين، طول كرم بالنسبة لرايا تنين،
2: نصين
3: نصين
2: من هنا
3: من هنا هم.
0: الإخلاص، الطيبة، الروح الحلوة رغم الرطوبة العالية، إلا أنهم بيقاوموها بمزحاتهم، صوتهم الحلو، كلامهم الجميل. يا عمي هل طول كرم مش أي حدا،

0: صباح الورد يا رزان القواسمي. صباحك كله زواكي.
1: الله خليني يكون
0: سميح وزياد عبد الحميد. يعني بقولوا انك بتتحجج لهم كل مرة بحجة، ما تاخذوهمش على الزغلول. ليش قتيبة عبد الباقي؟ انت مع اي طرف فيهم؟ مبروك لحمودي المولود الجديدي غزل، تتربى بعزكم من عديلك نزار غانم.

نلحق نكفي كل الرسائل اللي والله يبدو لا. محمد ياغي بيصب على امروات صباح خاص لانه الناس صارت يعني من بعيد تحب بعض تحترم بعض. أحلى صباح لكم لحبيبتي أمي ابتسام عارف قصراوي، لأبوي الغالي أبو أشرف، ما بنسى أبو حمزة الغالي من قرية الجديدة، أحلى صباح من أم المجد.

0: عزام عبدو بيسأل: سلام، عمرك قفزت من طائرة بمظلة؟ قفزنا طبعا. شو بتفكر؟ احنا اصلا الرياضة الهواية الهوايتنا اليومية القفز بالمظلة. عزام من طول كرم، عزام نموذج من اهل طول كرم الحلوين الحبابين، يعني كل يوم بخطر لهم فكرة هم واليابانيين هيك. صباحنا مش مر وإنما مجعلك، على رأي أبو عدي. انشراح صباحكم، صباح الطاقة الإيجابية والشوكولاتة في الحجاز. لمجا ضل البنات المشاغل ومشغل أم أحمد وأم كامل. أبو زياد: احنا آسفين إنه تأخرنا عليكم.
1: يلا يا حبيبي ما تضيعش وقت يا أخوي.
0: مش ضايل ليرات مع أبو وسيم. ما تبعتوا رسائل، خلاص خلصنا. معتصم الحلايقة، كتيب الحلايقة، ضرار الحلايقة. أوكي، صباح الورد يا حبيب أبو زريق. هاني أبو النعيم،
2: صباح الزعبير.
0: هاني أبو النعيم دير بالك على الورد. فاطمة: صباح الفل. إياد بده كلمة حلوة لنابلس، والله حكينا لها يمكن الخميس ولا الأربعة. نابلس حبيبتنا،
3: خليك هنا.
0: لا بدي أروح، مستعجلة.
2: دي شتيمة زي أبو ريالة.
0: لا يا راجل بحكي بدي أروح. لازم نفل. نودعكم ونستودعكم الله، إن شاء الله تضلوا بخير بصحة بعافية بإنبساط بسعادة، وما تتطاوشوا مع حدا اليوم. الله يخليكم، كل ما تتذكرونا خففوا توتر. الحياة هيك هيك بدها تمر، خلوهاش تمر بالمر، خلوها تمر بالحلويات، خليها تمر بالأشياء الزاكية والطيبة، خليها تمر بالمعكرونة تبعت مارتينو. معكرونة طويل، معكرونة أشكال من شركة مجمع سيلة الظهر، من إيطاليا لفلسطين، وجبة سريعة خفيفة بتلبق لنص الأسبوع. خلوا الحياة مر ولكن بدون مر، خلوها مع فريسكو الشوكولاتة، كتير كتير كتير شوكولاتة داخل فريسكو. فريسكو منتج فلسطيني من الجنيدي. خلوا الحياة مر بالطعم الأطيب، اللحم المشوي، هبرة، هش ونش. وجاي عيد الأضحى، ممكن كمان تروحوا على الزغلول في دير شرف وتسألوهم عن أضاحي. خلي البطاقة في جيبتك وادفع كل شيء من بنك القاهرة عمان. فادي ماضي، سلام الأطرش. والله إحنا فريق لازم يجيب حق المستمعين في حوض نعنع عن جد. نعمل مشاكل كتير بين الزوج وزوجها. الله يسامحنا. إلى اللقاء.

هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاريع.

0: وملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: وأول أوردر

0: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها، وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0596-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
3: الساعة الآن 11:00 صباحاً. على رأس الساعة من رايا فم.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة مواطن صباح اليوم بردود جراء تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين في قرية المنيا جنوب شرقي بيت لحم. مستوطنون يهدمون صباح اليوم مساكن زراعية في تجمع عرب الخولة الواقع شرق بلدة كفر ثلث جنوب مدينة قلقيلية، فيما تسبب مواشي مستوطنون آخرون بأضرار واسعة في المحاصيل البعلية بالأغوار الشمالية بعد رعيها داخل الأراضي المزروعة. قوات الاحتلال تعتقل صباح اليوم 4 مواطنين من بلدتي سعير والظاهرية في الخليل عقب مداهمة وتفتيش منازلهم. سلطات الاحتلال تغلق صباح اليوم طريقا جنوب شرقي بيت لحم. استشهاد لبناني وإصابة آخرين صباح اليوم في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الحربي في بلدات وقرى جنوب لبنان. وزارة الخارجية الإسرائيلية تعلن أن إسرائيل قامت اليوم بترحيل سيف أبو كشك، وهو مواطن إسباني والبرازيلي تياغو أفيلا، بعد الانتهاء من التحقيق في مشاركتهما في أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى قطاع غزة. وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية للأنباء تنقل عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي إن سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز اعتبارا من الآن. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: رايا اف ام ترافقك أينما كنت، على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام.
6: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن على الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية مكافحة الإكراه الاقتصادي التي يطلق عليها اسم بازوكا إذا مضى الرئيس الأمريكي في تهديداته بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية. وانتقد ماكرون ترامب بشدة بسبب تلويحه بتهديدات مزعزعة للاستقرار بعد أن أعلن رفع التعريفات الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية من 15 إلى 25%. نشير إلى أن آلية بازوكا تتيح فرض رسوم على السلع الأمريكية وتقيد صادرات استراتيجية أو تستبعد شركات أمريكية من المناقصات في أوروبا. تعاني الهند من ضغوطات اقتصادية واسعة جراء تداعيات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما تسبب في قفزة بأسعار النفط والغاز وارتفاع تكلفة الإنتاج في العديد من القطاعات. لكن قطاع الطيران الهندي يعتبر من أبرز القطاعات التي تأثرت بصدمة الطاقة، إذ أعلنت الخطوط الجوية الهندية تخفيض رحلاتها بما بين 10 إلى 12% خلال الشهر الماضي والشهر الجاري بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم، بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: صفرة والحنط لونك بعد سنين خطرت عبالي طب كيف الحال وانت شلون
1: خطرت عبالي دون اي حدا يعني ايام ومرقت غريب مش غريب اتذكرها بس انه شو عدم بدأ

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
2: برعاية جوال.
1: لإعلاناتكم على راية FM اتصل على 0599929995 0599929995.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

0: أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة مواطن صباح اليوم برضود جراء تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. مستوطنون يهدمون صباح اليوم مساكن زراعية في تجمع عرب الخولة الواقع شرق بلدة كفر ثلث جنوب مدينة قلقيلية، فيما تسبب مواشي مستوطنون آخرون بأضرار واسعة في المحاصيل البعلية بالأغوار الشمالية بعد رعيها داخل الأراضي المزروعة. قوات الاحتلال تعتقل صباح اليوم 4 مواطنين من بلدتي سعير والظاهرية في الخليل عقب مداهمة وتفتيش منازلهم. سلطات الاحتلال تغلق صباح اليوم طريقا جنوب شرق بيت لحم. استشهاد لبناني وإصابة آخرين صباح اليوم في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الحربي في بلدات وقرى جنوب لبنان. وزارة الخارجية الإسرائيلية تعلن أن إسرائيل قامت اليوم بترحيل سيف أبو كشك وهو مواطن إسباني والبرازيلي تياغو أفيلا بعد الانتهاء من التحقيق في مشاركتهما في أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى قطاع غزة. وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية للأنباء تنقل عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي إن سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز اعتبارا من الآن. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينثروب بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينثروب بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية FM أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تيفي.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني انت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يتناول كتاب نشرة المسيرة والصادرة عن شعبة التوجيه المعنوي في الدائرة العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح والصادرة عام 71-900 في عددها الخاص سيرة قائدين مؤسسين شهيدين حمل لواء الثورة الفلسطينية المعاصرة وكان أحد رموز النضال المفعم بالعطاء والانتماء، الشهيد ممدوح صيدم أبو صبري والشهيد أبو علي إياد، واللذان ارتقيا في ذات الشهر في تموز عام 71-900 ميلادي. هما من جمعتهما دروب النضال ووحد بينهما المصير في مرحلة مفصلية من عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة. في هذا العدد لا تقرأ بيانات النعي ككلمات وداع تقليدية، بل كوثائق حية تعكس عمق العلاقة بين القائدين وتشابك تجربتهما في ميادين الثورة. فقد عرف عنهما القرب الإنساني والسياسي حيث التقيا على رؤية واحدة أن الثورة ليست مجرد مواجهة بل التزام أخلاقي ومسؤولية وطنية فذة. وتستعرض النصوص ملامح شخصيتهما المتمحورتان حول صلابة الموقف والبساطة في التعامل والإيمان العميق بعدالة القضية مع حزم وبأس شديدين، كما تبرز كيف تحولت خسارتهما إلى لحظة وعي جماعي واستفاقة رئيسية في حياة الثورة الفلسطينية المعاصرة دفعت نحو مزيد من التمسك والإصرار على مواصلة الطريق بعد أن ترجلا عن عمر قصير في حياتهما الشخصية. العدد يضعنا أمام مشهد إنساني مؤثر حيث تختلط مشاعر الفقد بالفخر ويغدو الرحيل بداية لمرحلة جديدة من عطاء الثورة الفلسطينية المعاصرة. فهنا لا يختزل الشهداء والكلام للمسيرة في الغياب، بل يستحضرون كحضور دائم في الذاكرة الوطنية. هكذا يتحول هذا الإصدار إلى شهادة زمنية على لحظة حاسمة تؤكد أن القادة الذين يرحلون ربما يفقدون حياتهم، لكن أثرهم يبقى، يشكلون الوعي ويغذون المسيرة في استمرارها وفي ألقها وفي عطائها وإصرار كل الذين ينضون تحت راية النضال. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدون.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية ودائما من رايا FM.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في مشهد سريع من عالم الكرة الطائرة يلفت أحد اللاعبين الأنظار بأدائه المتوازن داخل الملعب، يعتمد على مهارته في الاستقبال والتمرير إلى جانب ضرباته الهجومية التي تأتي في اللحظات المهمة. حضوره ليس صاخبا لكنه فعال. ضيفنا قائد منتخبنا الوطني للكرة الطائرة ونادي سنجل عمر فقهاء.
2: لعبت مع نادي سنجل لسنوات عدة في بطولات محلية وخارجية، وحصلت على الكثير من البطولات المحلية، حيث حصل نادي سنجل على 24 لقب. كنت متواجدا مع الفريق في 22 لقب، وكان لي الدور الكبير والمساهمة في هذا الفوز، وحصلت على جوائز فردية كثيرة كأفضل لاعب وأفضل ضارب وأفضل مستقبل. وشاركت مع نادي سنجل خارجيا في البطولات العربية والبطولات التضامن الإسلامي.
1: يركز على تنفيذ المطلوب بدقة ويمنح فريقه استقرارا واضحا في الأداء، يتميز بلياقة عالية وقدرة على قراءة مجريات اللعب، ما يساعده على اتخاذ قرارات سريعة تحت الضغط، ومثل البلاد في عديد المناسبات.
2: ومثلت منتخب فلسطين في كثير من المحافل الدولية والعربية والإسلامية، وكان لي الفخر في ارتداء قميص المنتخب تحت شعار علم فلسطين الغالي على قلوبنا جميعا.
1: يقدم عمر فقهاء نموذجا للالتزام والعمل الجماعي، ويؤكد أن النجاح في الكرة الطائرة لا يعتمد على المهارة الفردية فقط بل على الانسجام والتعاون داخل الفريق.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: بدنا نروح وبدنا نهدى شوي على بعض نروح. أنا مش عم جرب أطلع أنا أصلا فوق. لا لا لا
1: no.
0: بدنا

0: وانت بلاش.
1: انا واجي وانت بطاطا.
0: بدنا نروق على بعض نروق.
2: ضيف الرايع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرايع كل أحد الخامس مساء
3: برعاية جوال.
4: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة. شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: الأخبار المحلية.
2: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
1: العربية والعالمية.
3: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
1: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
1: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم سيداتي سادتي. هذا برنامج الواحدة الإخبارية يأتيكم من راية FM، ونبدأه بالعناوين. في غزة خروقات لا تنقطع ضمن مساعي رسم خريطة سياسية وأمنية. المستوطنون لا يريدون في قلبها ميت ولا على ظهرها حي. نقابة الأطباء تهدد بالتصعيد والقطاع العام يتململ، فهل أخطأت الحكومة؟
1: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: التفاصيل تأتيكم بعد وقفة مع موجز بأهم وآخر الأنباء.
6: مساء الخير لكرامي ولكافة المستمعين، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. طائرات الاحتلال تغتال اليوم مدير مباحث خان يونس وسام فايز عبد الهادي ومرافقه الرقيب فادي عبد المعطي هيكل بعد استهدافهما بمركبة كانا يستقلانها في حي الأمل غرب خان يونس. مستوطنون يهدمون اليوم 50 غرفة زراعية مقامة على مساحة نحو 30 دنما في تجمع عرب الخولي شرق بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية، ما تسبب بخسائر تقدر بملايين الشواقل. قوات الاحتلال تخطر اليوم بالاستيلاء على 7 دنمات من أراضي منطقة الجابريات في مدينة جنين لأغراض استيطانية، وجرافاتها تبدأ بشق شارع بين بلدتي عانين وسيلة الحارثية في المحافظة. سلطات الاحتلال ترحل اليوم الناشطين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك المشاركين في أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى غزة بعد نحو أسبوعين من اعتقالهما عقب اعتراض الأسطول في المياه الدولية. الاتحاد الأوروبي يدرس غدا اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل عبر فرض رسوم جمركية بين 20-30% على منتجات المستوطنات وفرض عقوبات مباشرة على الوزيرين سموتريتش وبن غفير. الخارجية الإيرانية تؤكد أن ردها على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة دون الاكتراث بالمهل الزمنية أو الإنذارات. القوات الإيرانية تهدد برد صارم على بعض دول المنطقة التي تتعاون مع الولايات المتحدة متوعدة بإعاقة استفادتها من مضيق هرمز. استطلاع رأي أجرته صحيفة فاينانشال تايمز يكشف عن أن 58% من الناخبين الأمريكيين مستاؤون للغاية من تعامل ترامب مع الحرب على إيران. قناة بنما تقول إن عمليات العبور اليومية زادت في القناة بنسبة تصل إلى 20% وارتفعت إيراداتها بنسبة 15% بسبب اضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن الحرب على إيران. أخيرا، تحقيق صحفي للقناة 12 العبرية يتوقع أن تشهد إسرائيل تغييرات جوهرية وخطيرة عند بلوغها 100 عام من عمرها، إذ سيرتفع فيها عدد الفلسطينيين واليهود الحريديم وستشهد هجرة النخب منها بسبب التوتر وحالات الحروب المستمرة وغلاء المعيشة. وصلنا إلى ختام هذا الموجز. الآن عودة إليك رامي في ملفات الواحدة الإخبارية لهذا اليوم.
5: نحييكم من جديد سيداتي سادتي. تشير المعطيات الميدانية إلى أن الاحتلال صعد خلال الأيام الأخيرة من رقعة ونوعية استهدافاته في قطاع غزة، ورفع حدة التهديدات بطرح العودة إلى خيار الحرب بعد أن فشل في تمرير شروطه بالمضي في تطبيق باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بعد إصراره على بند نزع سلاح المقاومة. كيف انعكس ذلك على الميدان؟ ربا خالد مراسلة شبكة رايا في غزة.
7: الميدان يقول بأن هناك حرب صامتة مستمرة في قطاع غزة، تتنوع ما بين عمليات استهداف يومية تقوم بها القوات الإسرائيلية قوات الاحتلال، وتقوم على قتل الفلسطينيين في كل المناطق، ليس كما يزعم الجيش الإسرائيلي في حدود مناطق الخط الأصفر أو حتى الخط البرتقالي المستحدث داخل قطاع غزة. حصار خانق يفرضه الاحتلال أيضا على سكان القطاع بمنع إدخال الإغاثة، ملزمات الإيواء، ومنع إدخال أيضا كل ما يلزم لإعادة ترميم هذه الحياة القاسية والصعبة التي يعيشها السكان هنا. وكذلك الأمر في كل مناحي الحياة، هناك أزمات تتفاقم وتزداد وتزداد يوما بعد يوم بفعل ما يفرضه الاحتلال الإسرائيلي من منع لإدخال كل الاحتياجات الإنسانية والمساعدات الإنسانية بشكل فعلي. الاحتلال منذ دخول اتفاق وقف أطلاق النار قتل ما لا يقل عن 850 فلسطينيا في مختلف مناطق القطاع، وعمليات الاغتيال أيضا تجري على قدم وساق. تقوم القوات الإسرائيلية بشكل يومي برفض حركة الفلسطينيين المقاومين، حركة أيضا رجال الأمن والشرطة الذين يحاولون ملاحقة الميليشيات أو تدخلاتهم داخل مناطق تواجد السكان، وأيضا حتى ملاحقة الخارجين عن القانون ومحاولة إعادة ضبط الحالة الأمنية بشكل نسبي في قطاع غزة. أيضا تتم ملاحقة هواتف استهدافهم بشكل مباشر، ناهيك عن استهداف نقاط تجميع أو نقاط عفوا الشرطة ونقاط الأمن في مختلف مناطق القطاع. على صعيد آخر هناك عمليات قمص واستهداف وقصف مدفعي وإطلاق نار عشوائي من سيارات إسرائيلية يومي في محيط المناطق التي تواجد بها أو التي القريبة، لا نقول الواقع على حدود الخط الأصفر بل القريبة من مناطق الخط الأصفر، والجيش الإسرائيلي يزيح هذا الخط يوم بعد يوم، جيش الاحتلال يزيح هذا الخط يوم بعد يوم في عمق المناطق الآمنة، حتى وصل به أن اعترف رسميا لأن هذا الخط تحول ليقدم من مساحة 50% إلى مساحة 60% منذ دخول هذا الاتفاق حيث التنفيذ، وبالتالي يدفع 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة في مساحة ضيقة لا تتجاوز مساحتها 40%، وتتواجد في هذه المنطقة مئات الملايين الأطنان من الركام، وبالتالي هم في قطع ضيقة جدا جدا جدا، يعانون من عدم وجود حتى بنى تحتية لأن تكفي لتقديم هذه الخدمات أو يكون وجود لخدمات إنسانية في هذه المناطق، يعانون من تكدس النفايات لأن الاحتلال يمنع إدخال كل ما يلزم من وقود ومن معدات ومن آليات قد دمرها خلال الحرب، يعانون من انتشار القوارب، يعانون من عدم وجود خيام لتأوي هذه النازحين إلى حد نسبي تليق بحياة كريمة. كل ما يدخل إلى قطاع غزة هو سلع استهلاكية، ويريد الاحتلال الإسرائيلي من خلال إدخال هذه السلع الاستهلاكية فقط بأن يخدع العالم ويقول بأنه لا يفرض حصارا على غزة وأنه يفتح المعابر، وعلى الأرض هناك حالة مغايرة وشكل مغاير من أشكال المعاناة تقول بأن كل هذه السلع الاستهلاكية هي لا تحقق هدفا في إصلاح وترميم الحياة المدمرة والهشة التي تعرضت لها قطاع غزة بفعل حرب الإبادة المستمرة حتى هذه اللحظة.
5: هذا معتبر محمد شاهين الكاتب والباحث السياسي من غزة أن ما يقوم به الاحتلال يتخطى كونه خروقات لتفاهمات وقف إطلاق النار، حيث يريد إعادة رسم المشهد الميداني وفق قواعد اشتباك جديدة تدلل على نهج تصعيدي يختلف عن السابق.
8: إنما نتابعه خلال الساعات الماضية من أوامر إخلاء وقصف ممنهج من الاحتلال الإسرائيلي واستهداف شخصيات وعائلاتهم لا يمكن عزله من السياق الاستراتيجي الأعمق. هذه ليست مجرد خروقات أو انفلات أمني، بل هو وفق المنظور التحليلي انتقال من مربع إدارة الصراع إلى مربع إعادة هندسة المشهد وفق قواعد اشتباك جديدة، وهذا مؤشر على تصعيد نوعي مختلف تماما. أولا، في توصيف طبيعة التصعيد، الانتقال من التكتيك إلى الاستراتيجية ما نراه ليس تصعيد كمي بل هو تحول كيفي. الفرق هنا جوهري في السياق، كان الحديث عن خروقات وعرقلة، لكن الآن في إطار التفاوض العام الاحتلال يمارس التصلب التكتيك لتحسين شروطه في الورقة التفاوضية. أما الآن أيضا نحن أمام عملية تفكيك ومنهج للبنى السياسية والاجتماعية، وهو ما ينقلنا من مربع استراتيجية الصراع التي أشرت إليها إلى مربع استراتيجية الحسم الجزئي أو إعادة رسم الخريطة السياسية الأمنية. استهداف الاحتلال الإسرائيلي إلى شخصيات سياسية وعائلهم هو رسالة تجاوز القتل الجسدي، إنه اغتيال رمزي ومعنوي يستهدف نواة الإرادة السياسية للمجموعة. إنها محاولة لخلق فراغ استراتيجي لا يمكن ملؤه بسرعة من الناحية الفلسفية السياسية. هذا هو الإرهاب السيادي الذي تمارسه دولة الاحتلال، حيث تخلط بشكل متعمد بين الأهداف العسكرية والمدنية والسياسية، ليس فقط لإضعاف الخصم بل لتفكيك بنيته المجتمعية الواقفة خلفه. وهذا يتسق تماما مع توصيف دبلوماسية السيف المشهر التي يقوم من خلال الاحتلال على مزيد من الضغط، وهي أيضا سياسة إرهابية صهيونية. ثانيا، في تقديري أن شكل التصعيد نحو حرب الظلال والاغتيالات النوعية وفق هذا المعطى سيأخذ التصعيد شكلا مختلفا، لن يكون بالضرورة حربا مفتوحة شاملة على غرار الحروب السابقة، لأن الاحتلال يدرك تكلفتها الاستراتيجية ويدرك أنه يفضل حالة لا حرب كاملة ولا سلام حقيقي. والشكل الأكثر ترجيحا سيكون مزيجا مركبا من حملة اغتيالات نوعية ومنهجة لا تستهدف فقط القاضي العسكريين بل الكوادر السياسية والإدارية والقضائية وحتى الأكاديمية الكبيرة والإعلامية، بهدف ضرب الدولة العميقة التي تدير قطاع غزة. واستهداف العوائل يؤكد هذه النية، إنها رسالة تقول لا مكان آمن لأي شخص مرتبط بهذه المنظومة. الجزء الثاني، وهو تكتيك التدمير الخلاق للبنية التحتية الاجتماعية، وهي أوامر الإخلاء المتتالية ليست مجرد إجراء أمني بل هي أداة لخلق فوضى سكانية محسوبة وتفريغ مناطق بأكملها من سكانها لتحويلها إلى مناطق عازلة أو مناطق عمليات حرة بشكل دائم، بما يخدم هدف السيطرة الميدانية للاحتلال. الجانب الثالث، وهو حرب المعلومات والوعي، سيتزامن مع ذلك قصف إعلامي ونفسي لتضخيم حالة الفوضى وإظهار العجز عن توفير الأمن وضرب الثقة بين الجمهور والقيادة السياسية. إنها حرب الظل والنار معا، حيث يتم تجفيف منابع القوة السياسية بالاغتيال وتمزيق النسيج الجغرافي والاجتماعي بالتهجير القسري في محاولة لخلق كيان لا يقوى على البقاء.
5: وأشار محمد شاهين الكاتب والباحث السياسي إلى أن أهداف الاحتلال من خلال التصعيد الميداني تتمثل في إفشال استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة ونسف أي إمكانية للوصول إلى ترتيبات سياسية وأمنية مستقبلية.
8: محاولة فهم ما يدور في ذهنية الاحتلال في هذه المرحلة تقودنا إلى مفهوم العدمية الاستراتيجية، أو ما يمكن قوله دينوية مطلقة، أي قدرية أيديولوجية. هذه الذهنية لا تؤمن بإمكانية تحقيق سلام دائم عن طريق المفاوضات، بل ترى في أي تهديد أو مرونة مع الخصم فرصة لتصفية الحساب التاريخي لإنهاء الصراع. طبعا أهداف الاحتلال من خلال هذه الاستراتيجية تتجلى في بداية إفشال استحقاقات المرحلة الثانية بضرب مقدماتها وإطالة أمد المرحلة الأولى، يهدف إلى تجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من خلال التصعيد الحالي، وهو الآلية التنفيذية لهذا الهدف باستهداف قيادات الصف الأول السياسي، ويتم تدمير الطرف القادر على التفاوض والالتزام، وبالتالي نسف أي إمكانية للوصول إلى الترتيبات الأمنية والسياسية الأعمق في المرحلة الثانية. أيضا يريد الاحتلال إعادة رسم قواعد الاشتباك لصالح الردع المجنون، وتريد هذه الحكومة أن تثبت أن الضمانات الأمريكية التي تحدث عنها ترامب هي مجرد حبر على ورق، وأنها الطرف الوحيد أي حكومة نتنياهو التي تملك زمام المبادرة والقدرة على الفعل، إنها تمارس ما يمكن تسميته بسيادة القرار الأحادي، رافض أي إلزام خارجي حتى من الحليف الاستراتيجي لها وهي الولايات المتحدة من أجل تحقيق أهدافها. وتسعى أيضا دولة الاحتلال إلى خلق أمر واقع ديمغرافي وجيوسياسي من خلال الهدف النهائي أنه ليس مجرد وقف إطلاق نار، بل تغيير الخارطة البشرية والجغرافية في قطاع غزة بشكل لا رجع فيه، مما يجعل حل الدولتين مستحيلا عمليا قبل أن يكون مستحيلا سياسيا من خلال أوامر الإخلاء، وهي الأداة الناعمة ظاهريا لهذا التطهير العرقي المقنع. يعني الخلاصة السياسية هي نهاية الدبلوماسية المهذبة وضرورة الذهاب إلى دبلوماسية القوة. ما نراه هو الوجه الآخر لعملة اختلال ميزان الضغط السياسي الذي لم يتمكن الجانب الأمريكي والوسطاء من الضغط على الاحتلال من أجل إلزامه بالتفاوض بنزاهة وتطبيق المرحلة الأولى. في المقابل هنالك مرونة فلسطينية في التعامل مع هذا الاتفاق. إن ذهنية حكومة الاحتلال في هذه المرحلة هي ذهنية من يريد حسم الصراع لا إدارته، معتقدا أن اللحظة الدولية والإقليمية مواتية لفرض السلام بالإكراه، ولذلك فإن التصعيد الحالي هو مؤشر على أننا أمام منعطف خطير ليس فقط في مستقبل الهدنة بل في مستقبل القضية برمتها.
5: وصف مسؤول أممي إجبار مستوطنين أقارب المتوفى حسين عصعصة على استخراج جثمانه من مقبرة بلدة العصعصة جنوب جنين لنقله إلى أخرى بأنه أمر مروع. وقال مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إن ما جرى يجسد نزع الإنسانية عن الفلسطينيين ولا يسلم منه أحد، لا الأحياء ولا الأموات. من جانبها أفادت مصادر إخبارية عبرية بأن مستوطنين تحرسهم قوة من جيش الاحتلال أجبروا فلسطينيين على إخراج جثة أحد أقاربهم من قبر بدعوى أنها دفنت على مقربة من مستوطنة صانور التي أعيد لها المستوطنون في نيسان أبريل الماضي. وذكرت المصادر أن دفن الجثة في مقبرة العصعصة قبل نقلها تم بالتنسيق بشكل مسبق مع الجيش. هذا وأكد الباحث في شؤون الاستيطان نظم السلمان أن الآونة الأخيرة كانت شاهدة على أن المستوطنين وتحت غطاء رسمي من التيار اليميني الذي يقود دولة الاحتلال يعملون على تفريغ الأرض من الفلسطينيين بإعلان حرب مفتوحة تقوم على أنماط إرهاب متعددة.
9: بكل تأكيد وفقا للمعطيات وما يجري على الأرض فإن هذا التيار العدمي الذي يقود حكومة الاحتلال في هذه المرحلة يسعى إلى قتل الأمل لدى الشعب الفلسطيني وقتل ما هو فلسطيني الشجر والبشر والحجر. وهذا الأمر الذي جرى يوم أمس في بلدة العصا أو في الأول في بلدة العصاعصة وإخراج جثة مسن فلسطيني حسين خليل العصاعصة، هذه مسألة كما ذكرت مروعة ويندى لها الجبين وتخالف كافة الأعراف الإنسانية والدولية والحقوقية. وهذا الأمر يشير إلى أن هذا التيار الذي يقود الاحتلال في هذه المرحلة حكومة الاحتلال وما يصدر عنها من تشريعات وما تقوم به عصابات المستعمرين هو قتل كل معاني الإنسانية، ولا يمكن لهذا التيار أن يكون قابلا للآخرين، ولكن يسعى إلى طرد الفلسطينيين وتهجيرهم من باطن الأرض وعلى الأرض أيضا. وهذه المسألة تتصاعد بشكل يومي، ولكن أن تصل إلى حد إخراج جثمان مسن فلسطيني ومطاردة الأموات هذه مسألة غير مسبوقة، ويعني لا يمكن للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية وكافة من يهتم بحقوق الإنسان والمشاعر الدينية والإنسانية أن يصمت على مثل هذا الأمر. ما يجري على الأرض هو فرض حقائق جديدة لتهجير المواطنين الفلسطينيين وإفراغ الأرض من سكانها الأصليين والشرعيين، وهذا هو سياسة حكومة نتنياهو وسموتريش وبن غفير الذين يحاربون بكل ما لديهم من قوة وبقيم عنصرية وقيم ترفض الآخر، يحاربون المحتوى الفلسطيني والرواية الفلسطينية بزعم أن الدولة الفلسطينية هي دولة إرهابية ولا يمكن أن يسمحوا بقيام هذه الدولة. الآن هناك حرب مفتوحة معلنة على أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المحافظات وعلى عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن قيام المستعمرين بحماية جيش الاحتلال بنبش أحد القبور هذه مسألة سابقة في غاية الخطورة، وتفتح يعني المجال للتفكير بعقلية المحتلين والمستعمرين في المرحلة القادمة، وخاصة في محافظة جنين بعد عودة الاستيطان بعد أن تم إخلاء تلك المستوطنة في العام 2005. وهذا الأمر ينذر بنتائج يعني قادمة لا يمكن توقعها من إرهاب المستوطنين وعنفهم المنظم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، والذي يحظى برضا ودعم من حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال.
5: كباحث في شؤون الاستيطان أستاذ نظمي السلمان، ما هي أبرز معالم الموجة الجديدة والأخيرة من اعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية؟ بالأمس ربما كان هنالك ملخص لما يقوم به المستوطنون، إصابات، طرد تجمعات، أيضا إقامة بؤر جديدة، وكل ما يمكن أن يقوم به المستوطنون على مدار سنوات أصبحوا يقوموا به في يوم واحد.
9: يعني بكل تأكيد كما هو واضح هناك موجة غير مسبوقة من تصاعد عنف المستوطنين وإرهابهم بحق الشعب الفلسطيني. هذه الأشكال تأخذ طابع الاعتداءات الجسدية وإطلاق النار وارتقاء شهداء من أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك تهجير التجمعات السكانية البدوية والرعوية، والأكثر من ذلك هو محاولة محو الذاكرة الفلسطينية كما حصل يوم أمس من تدمير لإحدى العزب التي تم تهجيرها قبل حوالي شهر. هذه العزبة توجد في نهاية وادي قانا الغربي وتسمى عزبة العيون. تم تهجير السكان الشرعيين الذين سبق أن هجروا في العام 48، ويوم أمس تم تدمير كل ما تبقى من هذا المكان الذي يشير إلى الهوية الفلسطينية. هذه الاعتداءات تأخذ طابع جماعي في الآونة الأخيرة من خلال الهجوم على البلدات الفلسطينية كما جرى يوم أمس في دير شرير شرق رام الله. وهذه الاعتداءات ومجالها لها هدف واحد وهو التهجير، وذلك تطبيق نظرية الحسم التي يتبناها سموتريش وهذه الحكومة التي لا تعير قيما ولا انتباها لا للمجتمع الدولي ولا للحقوق الإنسانية ولا للاتفاقيات الدولية.
5: شكرا جزيلا الباحث في شؤون الاستيطان الأستاذ نظمي السلمان. قررت نقابة الأطباء اللجوء لسلسلة من الخطوات التصعيدية في إطار احتجاجاتها على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية والإدارية. وأوضحت النقابة في بيان صدر عنها الليلة الماضية أن خدمة المستشفيات الحكومية ستقتصر على إنقاذ الحياة والحالات الطارئة فقط. وأعلن نقيب الأطباء الدكتور صلاح الهشلمون في مقابلة مع رايا صباحا وقف الاتصالات مع الحكومة احتجاجا على ما أسماه بسياسة الكيل بمكيالين.
10: بيان النقابة الذي صدر بالأمس جاء نتيجة تصرف الحكومة ممثلة بوزارة المالية والتي هي مسؤولة عن إنصاف حقوق الأطباء وإعطائهم ما يحتاجون وما هو حقهم، والكيل بمكيالين من قبل الحكومة للشرائح المجتمعية للموظفين في هذه الدولة. أخذنا القرار على أن الأطباء اليوم لا يستطيعون تقديم الخدمة للمريض الفلسطيني، لا يستطيعون الوصول، حقهم أن يعيشوا بكرامة. خط أحمر كرامة الطبيب، الطبيب دائما وأبدا كان في الصفوف الأولى، ضحى بنفسه وبأسرته من أجل تقديم الخدمة. اليوم آن الأوان أن ينصف ويأخذ حقه، ليس مساواة بالآخرين وإنما عدلا وإنصافا لحق الذي طالب به عبر الشهور الماضية، والتي صراحة الحكومة ومع أنها تتعامل بمكاييل مختلفة عليها أن تتحمل ذلك. أداء الحكومة لا يعنينا، جيد حسن سيء هذا شأنهم، نحن نطالب بحقوقنا، ولن يكون هناك اتصالات مع الحكومة لأننا توصلنا إلى تفاهمات وأثبتت الحكومة أنها لا تتعامل مع الأطباء بما يستحقون. أثبتت الحكومة بأنها تكيل بمكيالين، وهذا الظلم لن نقبل بالاستمرار به.
5: هل تتحدث تحديدا دكتور صالح الهشلوون عن ما سرب بخصوص الدفعات البالية التي قدمت لقطاع القضاة أو من يعملون في المحاكم؟
10: أولا كل الاحترام لكل العاملين في هذه الحكومة في هذه الدولة كموظفين إن كان في الصحة والتعليم والمؤسسات الأخرى التي تقدم خدمات إلى المواطنين، وهذا مبروك على كل واحد بياخذ حقه، مبروك. ونحن سعيدين بأن كل الموظفين يستطيعون الحصول على حقوقهم، ولكن كلامنا موجه إلى الحكومة وإلى وزارة المالية بالتحديد. لا يجوز الكيل بمكيالين، ونحن فقط نطالب بأخذ حقنا، وما تم التعامل به سابقا مع هذه الحكومة لن يتم الاستمرار به، وسوف ترى الحكومة ما لم تتوقعه من نقابة الأطباء. نقطة وآخر السطر.
5: هذا كلام كبير دكتور صالح الهشلوون.
10: كبير، وأنا على قدر المسؤولية ولن نتراجع حتى لو كل الكون وقف ضد الأطباء، لن نتراجع، لأنه الظلم بالطريقة هذه غير مقبول. أصبح واضحا أن الحكومة تتلاعب بحقوق الموظفين وخاصة الأطباء الذين أعطينا مهل وأجرينا تفاهمات. وأنا لا أحمل وزير الصحة بشخصه أو أحمل المسؤول عن اللي في جيبه مصاري وحاططهم قاعد يوزع فيهم زي ما بده، يوزع وين ما بده، وإحنا بدناش مصاري وبدنا خليها الحكومة تروح. مختصر، مش قادر تدير البلد الله يسهل عليه.
5: طيب دكتور، في بيانكم الذي صدر بالأمس كتبتم راتب كامل دوام كامل أو مقابل دوام كامل، ما معنى ذلك؟
10: صحيح، إحنا لن نرجع عن ما طالبنا فيه وطالبنا من دولة رئيس الوزراء بخصوص تقديم الخدمة. لا يمكن أن تكون مجتزأة للمريض. نحن جاهزون للدوام الكامل مقابل إعطاء الطبيب راتبه الكامل، لأنه الطبيب ابن الناس وله حقوق وعليه واجبات، ويا سيدي بدنا ناخذ المصاري ونخبيهم. احنا بدنا ناخذهم، مش محتاجين مصاري، بدنا ناخذهم.
5: هل تعتقدون ان الحكومه لديها حلول دكتور صلاح الهشلوون؟
10: صحيح، لديها حلول، هي المسؤوله عن اداره الازمه وليس نقابه الاطباء.
5: الازمه الماليه كبيره،
10: كبيره على الجميع، ليست فقط على الأطباء.
5: دكتور صلاح الهشلوون نقيب الأطباء، كنت معنا على الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. هذا وتوقع منسق مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية إياد الرياحي أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من احتجاجات العاملين في القطاع العام على أداء الحكومة، لاسيما بعد التسريبات التي أشارت إلى صرف دفعة مالية للعاملين في سلك القضاء دون غيرهم. وقال الرياحي لراية إن الخيارات تكاد تكون معدومة أمام الحكومة التي انشغلت بإرضاء المجتمع الدولي عبر تنفيذ أجندة ما يسمى بالإصلاح على حساب إدارة الشأن الداخلي.
11: بداية في تدمر من سياسات الحكومة. المستوى الأول للتدمر هو قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين في مختلف القطاعات الحكومية، كمان التزاماتها تجاه الموردين. الأيام القادمة أو هاي الأيام احنا رح نشهد المزيد من الإضرابات والاحتجاجات، مرادات خلينا نسميها العاملين في السلك القضائي وصرف دفعة من الديون للعاملين، هي استفزت قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والعاملين بشكل عام في القطاع الحكومي. اليوم الإضرابات هي بتطال الصحة، بتطال التعليم، عدا عن عدم الانتظام الدوام. أنا برأيي الناس صبرت كثير على مسألة الرواتب في ظل عدم قدرة الحكومة على الاستدانة أكثر أو تجنيد دعم دولي أكثر للسلطة الفلسطينية. إذا شفنا في الاجتماع الأخير في بروكسل، السلطة أو الحكومة الفلسطينية أخفقت تجند أو على الأقل الحصول على مساندة سياسية السلطة الفلسطينية. وبالتالي الحكومة ماشي بمسارين، مسار أول الخضوع الكامل للاشتراطات والإصلاحات الأوروبية اللي طالت الصحة وطالت التعليم وطالت رواتب الأسرى والشهداء ومناهج التعليم. والمستوى الثاني برأينا هي ما قدرت توفي بالتزاماتها تجاه العاملين. هاي الإضرابات راح تكون ممتدة برأينا، وهذا بذكرنا بحالة 22 تقريبا اللي ما في نقابة في البلد اللي أعلنت إضرابها. قدرة الحكومة اليوم تعمل مثل ما عملت مع السلك القضايا أنا برأيي كمان محدودة، ولازم كانت عادلة اتجاه باقي القطاعات. يعني السلك القضايا مهم، لكن كمان حصول الناس على العلاج في الوقت اللازم هي كمان مسألة بالغة الأهمية. طبعا راح يستفز قطاع العاملين في القطاع الصحي بشكل أساسي، وراح يستفز العاملين في القطاع الحكومي. أنا مش عارف من وين أجت فكرة الحكومة أنه ترد العاملين بالسلك القضاء، أنه كنوع من الأولويات صنفت السلك القضاء أنه الأعلى أهمية في المجتمع الفلسطيني. وأنا برأي القضاء تمام مهم، لكن كمان الصحة والتعليم هي أشياء مهمة. كمان الاستجابة لمطالب كل الناس بما فيهم العاملين في قطاع الخدمات الحكومية إلى آخره، كمان كل حدا له دور وكله مهم، لأنه هذا نابع الأهمية من الالتزامات اللي متراكمة على الناس. أنا برأيي الناس وصلت لمحل كتير صعب.
5: الخيارات المتاحة للحكومة أستاذ إياد الرياحي،
11: الخيارات المتاحة للحكومة محدودة جدا. احنا بنعرف انه الخيارات متاحة وقد تكون معدومة كمان، لانه اذا احنا بنتذكر جميعا انه الحكومة راحت على خيارات مثلا تعزيز الاستدانة عبر تعديل قانون الدين العام، هي اليوم اصطدمت بكتلة مانعة في البنك في البنوك تحديدا او في جمعية البنوك، انه احنا هذا الحد الاعلى اللي بنقدر ندينه للحكومة. قدرتها على تحصيل المقاصة تكاد تكون معدومة، وكمان ما في أي حركة سياسية من الحكومة. بمعنى فكرة الخطاب الموجه أنه احنا أنجزنا 70% من الإصلاح والناس جعانة، أنا برأيي هذا الخطاب لازم يتغير. الخطاب اتجاه المجتمع الدولي، التعامل بالقليل، التعامل معها مع إسرائيل إلى آخره. اليوم في رهان، يعني الرهان أو الرهان السابق أو القراءة السياسية السابقة أنه وجود السلطة هو مصلحة إقليمية ودولية. أنا برأيي النظام السياسي والحكومة لازم يعيدوا هاي القراءة، لأنه المجتمع الدولي اليوم ما عنده مشكلة انهار قطاعات أساسية في الصحة مثل الصحة والتعليم للفلسطينيين والمس بالحياة اليومية للفلسطينيين، بطل عندهم هاي المشكلة. بمعنى أنه هم متصالحين مع هاي الفكرة. الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية اللي احنا منوجه لها خطاب أنه احنا أصلحنا 70% من خطة الإصلاح، الأوروبيين بتغاضوا عن الإبادة والتطهير العرقي في الضفة وفي غزة وبتبعوا لكتب الصف الأول. أنا برأيي هاي التعاطي مع هاي المسألة كمان بده مراجعة. يعني دور الحكومة على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي لازم يتغير.
5: في نصف دقيقة أستاذ إياد الرياحي، لو كنت صاحب قرار، لو كنت رئيسا للحكومة، ما الذي يمكن أن تقوم به؟
11: بستقيل.
5: شكرا جزيلا.
11: الحكومة ما في أمامها خيار سوى الاستقلال. إسرائيل قررت تحول أزمة الفلسطينيين لأزمة دائمة. أنا برأيي هذا الخيار المتاح اليوم قدام الحكومة، والنظام السياسي الفلسطيني يتحمل مسؤوليته.
5: شكرا جزيلا إياد الرياحي، منسق مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
1: ترافقك أينما كنت.
5: من رأي FM قدمنا إلى حضراتكم برنامج الواحدة الإخبارية. نشكر لكم في الختام المتابعة. تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، في أمان الله.
1: الأخبار المحلية.
2: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
1: العربية والعالمية.
3: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
1: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
1: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة، الواحدة ظهراً.
0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
12: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
13: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس. جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامسة مساء
1: برعاية جوال.
0: الساعة الآن 12:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أفهم.
2: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين اليوم في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مركبة في مدينة خان يونس، لترتفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم إلى 3. مستوطنون يهدمون اليوم 50 غرفة زراعية مقامة على مساحة نحو 30 دنما في تجمع عرب الخولي شرق بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية، ما تسبب بخسائر تقدر بملايين الشواقل. قوات الاحتلال تخطر اليوم بالاستيلاء على 7 دنمات من أراضي منطقة الجابريات في مدينة جنين لأغراض استيطانية، وجرافاتها تبدأ بشق شارع بين بلدتي عانين وسيلة الحارثية في المحافظة. سلطات الاحتلال ترحل اليوم الناشطين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك المشاركين في أسطول الصمود العالمي، الذي كان متجها إلى غزة بعد نحو أسبوعين من اعتقالهما عقب اعتراض الأسطول في المياه الدولية. الاتحاد الأوروبي يدرس غدا اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل عبر فرض رسوم جمركية بين 20-30% على منتجات المستوطنات وفرض عقوبات مباشرة على الوزيرين سموتريتش وبن غفير. الخارجية الإيرانية تؤكد أن ردها على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة دون الاكتراث بالمهل الزمنية أو الإنذارات. القوات الإيرانية تهدد برد صارم على بعض دول المنطقة التي تتعاون مع الولايات المتحدة، متوعدة بإعاقة استفادتها من مضيق هرمز. استطلاع رأي أجرته صحيفة فاينانشال تايمز يكشف عن أن 58% من الناخبين الأمريكيين مستاؤون للغاية من تعامل ترامب مع الحرب على إيران. قناة بنما تقول إن عمليات العبور اليومية زادت في القناة بنسبة تصل إلى 20%، وارتفعت إيراداتها بنسبة 15% بسبب اضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن الحرب على إيران. أخيرا، تحقيق صحفي للقناة 12 العبرية يتوقع أن تشهد إسرائيل تغييرات جوهرية وخطيرة عند بلوغها 100 عام من عمرها، إذ سيرتفع فيها عدد الفلسطينيين واليهود الحريديم، وستشهد هجرة النخب منها بسبب التوتر وحالات الحروب المستمرة وغلاء المعيشة. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: الكتروني جوال كل يوم جديد.
1: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يتناول كتاب نشرة المسيرة والصادرة عن شعبة التوجيه المعنوي في الدائرة العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح والصادرة عام 1971-1900 في عددها الخاص سيرة قائدين مؤسسين شهيدين حملا لواء الثورة الفلسطينية المعاصرة وكان أحد رموز النضال المفعم بالعطاء والانتماء، الشهيد ممدوح صيدم أبو صبري والشهيد أبو علي إياد، واللذان ارتقيا في ذات الشهر في تموز عام 71-900 ميلادي. هما من جمعتهما دروب النضال ووحد بينهما المصير في مرحلة مفصلية من عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة. في هذا العدد لا تقرأ بيانات النعي ككلمات وداع تقليدية، بل كوثائق حية تعكس عمق العلاقة بين القائدين وتشابك تجربتهما في ميادين الثورة. فقد عرف عنهما القرب الإنساني والسياسي حيث التقيا على رؤية واحدة أن الثورة ليست مجرد مواجهة بل التزام أخلاقي ومسؤولية وطنية فذة. وتستعرض النصوص ملامح شخصيتهما المتمحورتان حول صلابة الموقف والبساطة في التعامل والإيمان العميق بعدالة القضية مع حزم وبأس شديدين، كما تبرز كيف تحولت خسارتهما إلى لحظة وعي جماعي واستفاقة رئيسية في حياة الثورة الفلسطينية المعاصرة دفعت نحو مزيد من التمسك والإصرار على مواصلة الطريق بعد أن ترجلا عن عمر قصير في حياتهما الشخصية. العدد يضعنا أمام مشهد إنساني مؤثر حيث تختلط مشاعر الفقد بالفخر ويغدو الرحيل بداية لمرحلة جديدة من عطاء الثورة الفلسطينية المعاصرة. فهنا لا يختزل الشهداء والكلام للمسيرة في الغياب، بل يستحضرون كحضور دائم في الذاكرة الوطنية. هكذا يتحول هذا الإصدار إلى شهادة

زمنية على لحظة حاسمة تؤكد أن القادة الذين يرحلون ربما يفقدون حياتهم، لكن أثرهم يبقى، يشكلون الوعي ويغذون المسيرة في استمرارها وفي ألقها وفي عطائها وإصرار كل الذين ينضون تحت راية النضال. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري سيدنا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يقول أن سلطات الاحتلال صعدت جرائمها بحق الأسيرات في سجن الدامون، لا سيما في وتيرة عمليات القمع الممنهجة. قوات الاحتلال تخطر اليوم بالاستيلاء على 7 دنومات في منطقة الجابريات في مدينة جنين، وذلك لأغراض استيطانية. قوات الاحتلال تستولي اليوم على جرافة خلال اقتحامها قرية دير بزيع غرب رام الله. الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر يقول أن العالم فقد نحو 1 مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، محذرا من أن عودة أسواق الطاقة إلى وضعها الطبيعي ستستغرق وقتا حتى بعد استئناف تدفقات الإمدادات. وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية للأنباء تنقل عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي إن سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز اعتبارا من الآن. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راديو.بي.اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط ثقفيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء. هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: رايا FM تقدم بانوراما رايا،
6: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا من وين ما كنتوا بتسمعونا، إذا كنتوا في الطريق أو إذا كنتوا في الزحمة، إذا كنتوا من الشغل أو حتى من البيت، أو حتى إذا كنتوا بتحاولوا تصحصحوا بعد الغداء، ما إنه هلأ وقت غداء. رح نكون معكم في بانوراما رايا عبر شبكة رايا الإعلامية. رح نكون معكم بساعة مليانة أخبار غريبة ومواقف حلوة من حول العالم، قصص غريبة، ترندات حلوة، وأخبار ما بتتوقعوها وما بتخطر على بالكم. وطبعا هالبرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. منحب نذكركم بترددات البث، إذا كنتوا حابين تسمعونا إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا في الشمال على 96.4.

خلونا نبلش في أولى أخبارنا لليوم. تخيل تدخل تشتري خبز الصبح وتلاقي الدي جي شغال والناس بترقص جنب الكروسون. بانوراما راجع. بفرنسا في دي جي فرنسي اسمه دوريان قرر يترك النوادي ويروح يعمل حفلات بالمخابز. المخابز بين الباكيت والكروسون. الزلمة هذا عمره 30 سنة وبيحكي انه من هو وصغير كانت عنده فكرة غريبة انه ليش الناس ترقص بس بالليل، ليش ما نرقص واحنا بنشتري خبز الصبح. ومن هون طلع لقب دي جي باكيت اسم على مسمى. الفكرة بلشت لما نشر بوست على السوشيال ميديا يسأل مين عنده مخبز ومستعد يعمل فيه حفلة. مخبز واحد وافق بس، وبعدها المخابز صاروا يتهافتوا عليه بشكل جنوني. فصار دي جي باكيت يصحى من الفجر يركب السماعات جنب صواني خبز الشوكولاتة ويبلش موسيقى والناس بعدها نص نايمة. كانت الأجواء إنه المتقاعدين جايين يشتروا خبز وراجعين بصور سيلفي، مراهقين حولوا طوابير الخبز لحلبة رقص، وأصحاب المخابز مبسوطين لأنه الزباين صاروا ييجوا للمخابز. والأطرف من هذا كله أن الزلمة صار يوصل تقريباً 20 طلب كل يوم من مخابز بدها بس حفلات.

بعد الجدل الكبير السلاوي بيعتذر وبيكشف انه اصابه مرض عصبي. رجع اسم الفنان الأردني حسام السلاوي بتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هالمرة مش بسبب أغنية جديدة ولا عمل فني، بل بسبب رسالة اعتذار طويلة نشرها بعد موجة جدل كبير أثرها تصريحاته الأخيرة. السلاوي طلع وحكى أنه بيعتذر واعتذر اعتذار صادق لكل الناس عن أي كلام صدر منه وسبب إساءة أو غضب، مؤكد أنه هذا الكلام ما بيعبر عن حقيقته ولا عن إيمانه وقناعاته، بس المفاجأة اللي كشفها أنه بمر بمرحلة صحية صعبة وبتعالج من مرض عصبي أثر بشكل واضح على إدراكه ووعيه، وحكى إنه خلال هاي الفترة الماضية كان يمر بحالات صعبة فيها أفكار وهلاوس وأشياء غير واقعية ما كان قادر يسيطر عليها، وأكد إنه حاليا هو مستمر بالعلاج وعم يحاول يتجاوز هاي الفترة بكل قوة وعنده أمل يرجع لحياته الطبيعية ويكون بأفضل حال. القصة أثارت تفاعل كبير بين الناس، في ناس تعاطفت معه ودعت إله بالشفاء، وفي ناس تانية طالبت بمحاسبته على التصريحات اللي صدرت منه قبل ما يعتذر. وبين هذا وهداك القصة لسه مفتوحة وبتضل محط جدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهلأ خلونا نروح ونحكي عن نوع من الموظفين موجود تقريبا بكل شركة وبكل مكتب. بانوراما راجع. الموظف هذا اسمه الموظف الموثوق اللي دايما موجود ودايما جاهز ودايما أول واحد بحكي أنا بعملها. طبعا هو اللي بضل بعد الدوام وبيغطي الشفتات وبتذكر أعياد ميلاد الكل وآخر واحد بيطفي الضو في المكتب. أكيد ما بحكي عن حالي. بس الغريب إنه عم طيب قصة الغريب إنه إحنا عم نحكي عن دراسات صارت في علم النفس إنه هالشخص اللي منشوفه قوي ومتين ممكن يكون أقرب لمرحلة إنهاك صامت بدون ما حدا ينتبه عليه. في علم النفس كمان مفهوم اسمه النفس المهني وبيحكي إنه بعض الناس بيصير عندهم تعريف ذاتهم مرتبط بالشغل بشكل كامل، يعني مش بس أنا موظف بل أنا قيمتي من هذا الشغل. المشكلة هون إنه إذا وقف الشغل أو خف الضغط بصير في فراغ غريب كأنه الشخص فقد جزء من هويته. الأبحاث كمان بتشير لحالة اسمها الإرهاق المهني أو الاحتراق الوظيفي واللي بتشمل تعب نفسي وفقدان حماس وإحساس داخلي بالاستنزاف حتى لو الإنتاج الخارجي لسه شغال. وهون بتصير المشكلة مش بس بالشغل نفسه بل بطريقة ارتباط الشخص بهويته داخل العمل. وهون بيكون من الأفضل إنه البيئة نفسها تتغير، تخفيف ضغط، توزيع المهام وإعطاء مساحة حقيقية للراحة بدون شعور بالذنب، لأنه أحياناً أخطر بيكون من التعب وهو التعب اللي ما بيبين على الوجه، فيعني لازم الواحد يغير وظيفته لما يحس بالاحتراق الوظيفي.

0: وهلا مستمعينا خلونا نروح بفاصل قصير ونرجع مرة تانية لنكمل معكم بجولتنا.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: يا من سفنا العامر بالطيب والهيل، طعمك أصيل بيرفع الراس وما إله مثيل. المنسف التبواني، سدر عامر يليق بكم، ولحم بلدي يطهى على مهل، وأرز فلفل يفرش بعناية، وشراك بلدي لتكتمل الحكاية. يغمر بلبن الجميد البلدي، لبن جميد أصيل تقيل وبيكمل الصورة وبيثبت المقام، والكرشات متوفرة في أجمل الجلسات. في المنسف الدبواني، المنسف هيبة والعزيمة مقام، والأسعار تمام التمام. مستعدين لتلبية مناسباتكم وأفراحكم. المنسف الدبواني، البيرة البلوع بجانب المحكمة الشرعية.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
7: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيبا من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها. نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون 1700-160-170 أو 092-354-111 واتساب 970-594-780-008.
8: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
9: هذا البرنامج برعاية
10: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، مكملين معكم في جولتنا وأخبارنا من بانوراما رايا. ونكمل معكم في خبر غريب، سكان الأرض تجاوزوا قدرة الكوكب على التحمل. طلعت دراسة جديدة مثيرة للجدل بتحكي أنه عدد سكان العالم صار فعلياً أكبر من قدرة الأرض على الاستيعاب بشكل مستدام. حالياً عدد البشر بوصل لحوالي 8 مليار نسمة، بس الباحثين بيحكوا أن المشكلة مش بس بالعدد، المشكلة بطريقة استهلاكنا للموارد الطبيعية. الدراسة اللي نشرها فريق من جامعة أسترالية بتشرح مفهوم اسمه القدرة الاستيعابية، يعني قديش الكوكب قادر يضل داعم للحياة البشرية بدون ما تدهور موارده. والمفاجأة أنه حسب النماذج اللي اشتغلوا عليها، العدد المثالي للبشر على الأرض ممكن يكون حوالي 2 مليار فقط، مقارنة بالواقع الحالي اللي هو أضعاف الرقم. الباحثين بيحكوا كمان أنه التكنولوجيا والوقود الأحفوري ساعدوا البشر يتجاوزوا الحدود الطبيعية، بس بنفس الوقت هذا الإشي عم يضغط أكتر على البيئة والمناخ بدل ما يحل المشكلة. وبالنهاية الرسالة واضحة أن المشكلة مش بس قديش عددنا، المشكلة كيف عم نعيش على هالأرض.
1: هبة عرفك بأشرف، أشرف عرفك بهبة، أسيبكم بقى دلوقتي لوحديكم.

0: سبيت
1: نشيت وسبيت
2: ونروح على العالم الموسيقى والكرة بنفس الوقت.
3: بانوراما راجع.
2: النجمة الكولومبية العالمية شاكيرا رجعت تفجر السوشيال ميديا من جديد ونشرت مقطع قصير من الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026. المقطع كان عبر تطبيق إنستغرام وظهر فيه مشهد لافت شاكيرا ماشية داخل ملعب أسطوري في ريو دي جانيرو وهي حاملة كرة المونديال الرسمية تحت إيدها وكأنها جاهزة تعلن بداية العرس الكروي الكبير. وبعدها بلحظات بتبلش تغني جزء من الأغنية جديدة وسط راقصين وأجواء احتفالية عالمية وفي النهاية بتظهر عبارة نحن جاهزون بشكل ضخم فوق الملعب والأرقام خيالية. المقطع حقق حوالي 10 مليون مشاهدة خلال أقل من 3 ساعات بس. والمثير إنه مش بس أول مرة شاكيرا تدخل عالم المونديال لأنها سبق وغنت واحدة من أشهر أغاني كأس العالم على الإطلاق في مونديال 2010. ومن الواضح إنه شاكيرا داخلة على موسم مونديال ناري موسيقى وكرة وعشرة مليون مشاهدة بغمضة عين.
4: One world, one hope.

اللقمة الأخيرة اللي بتضل بالصحن عادة غريبة بنعملها كلنا تقريبا بدون ما نحس. لما يكون في صحن أكل مشترك وبضل في آخر قطعة فجأة بصير في صمت غريب وكل واحد بصير يحكي إنه خلص شبعت أو كلها أنت، بس الحقيقة إنه ولا حدا مقتنع بهالكلام. الغريب إنه علم النفس عنده تفسير مختلف تماما لهالمشهد البسيط. بحسب تقارير في علم النفس إنه سلوك رفض آخر قطعة أكل مش بس ذوق وأدب زي ما منفكر، بل ممكن يكون له علاقة بأعمق بالتسلسل الاجتماعي داخل المجموعة. علماء النفس بيحكوا أنه أحياناً هالرفض هو مش كرم قد ما هو رسالة غير مباشرة عن المكان داخل العائلة أو المجموعة. والحلو بالموضوع أنه مش كل كلمة لا شكراً خدها أنت هي أدب بريء، أحياناً هي لعبة اجتماعية صغيرة نلعبها بدون ما نحس. والمضحك أكتر أنه في فرق بين الرفض الحقيقي اللي بيكون سريع ومريح وبين الرفض اللي بيصير معه تفكير لاحقاً يمكن كان لازم أكلها.

موظف استقبال ما بينام الذكاء الاصطناعي صار يخدم مسافري Airbnb. بانوراما راجع. تخيلوا انكم تحجزوا شقة او غرفة وتشتكي من مشكلة بنص الليل وفجأة يرد عليك موظف خدمة عملاء ما بينام اصلا. هاي تقريبا الفكرة اللي ماشية فيها شركة Airbnb اللي اعلنت انها صارت تعتمد بشكل كتير كبير على الذكاء الاصطناعي بخدمة الزباين وحتى بكتابة برامجها. الشركة بتحكي انه خلال اول 3 شهور من السنة حوالي 60% من الكوادر البرمجية الجديدة انكتبت بمساعدة ادوات الـ AI، يعني المبرمج صار عنده شريك شغل الكتروني بيساعده انه ينجز بشكل أسرع. أما الأغرب أنه نظام خدمة العملاء تبعهم صار يحل تقريباً 40% من مشاكل المسافرين لحاله بدون ما يحكي أنه زبون أو أي موظف حقيقي، يعني إذا نسيت رمز الدخول أو إذا صار في مشكلة بالحجز ممكن ريبوت ذكي يحلها قبل ما حدا من البشر يشرب قهوته. والشركة كمان بتجرب تستخدم الذكاء الاصطناعي حتى يساعد الناس تلاقي الشقق المناسبة بشكل أسرع وأسهل. فواضح أنه المستقبل جاي بسرعة ويمكن قريب يصير الذكاء الاصطناعي يعرف ذوقنا بالسفر أكثر من أصحابنا.

وهلأ خلونا نروح لإشي مختلف قبل ما نكمل باقي أخبارنا لليوم. قد تبدو الأحلام للوهلة الأولى كما لو كانت عشوائية لا تخضع لقواعد أو للنظام، لكن دراسة جديدة أجريت في بريطانيا رصدت سلسلة من العوامل اللي بتتحكم في الأحلام بحيث تبدو أنه مرة واقعية ومرة خيالية. خلونا نشوف التفاصيل ونسمعها من خلال هذا التقرير.

0: صوت ونسمع التقرير مع بعض.
1: في تطور علمي لافت، كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في إيطاليا أن الأحلام التي يراها الإنسان أثناء النوم ليست عشوائية كما يعتقد، بل تخضع لعوامل معقدة يمكن تحليلها وفهمها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. الدراسة التي أجريت في معهد الدراسات العلمية المتقدمة بمدينة لوكا شملت نحو 287 مشاركا تراوحت أعمارهم بين 18 و70 عاما، حيث قام الباحثون على مدار أسبوعين بتتبع أنماط حياتهم اليومية وسلوكيات النوم والسمات النفسية والإدراكية لكل منهم. وباستخدام منظومة متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تمكن الفريق البحثي من تحليل محتوى الأحلام بدقة ليكتشف أن هذه الأحلام تعكس تفاعلا معقدا بين شخصية الفرد وتجارب حياته اليومية، إضافة إلى تأثيرات خارجية مثل الأحداث العالمية الكبرى. وأظهرت النتائج أن العقل البشري لا يكتفي باسترجاع أحداث الواقع أثناء النوم، بل يعيد تشكيلها ودمجها مع خيالات وتوقعات، ما يؤدي إلى إنتاج مشاهد قد تبدو واقعية أحياناً وسريالية في أحيان أخرى. كما بيّنت الدراسة أن الأحلام تختلف من شخص لآخر، حيث يميل الأشخاص الذين يعانون من شرود الذهن إلى رؤية أحلام متقطعة ومتغيرة، في حين تكون أحلام الأشخاص الذين يؤمنون بأهميتها أكثر وضوحاً وغناً بالتفاصيل. وأكد الباحثون أن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال قد يفتح آفاقاً جديدة لفهم أعمق للعقل البشري، خاصة في مجالات الذاكرة والصحة النفسية، حيث أظهرت الأنظمة الذكية قدرة على تحليل الأحلام بدقة تفوق التقييم البشري التقليدي.

ونكمل معكم هلأ باقي أخبارنا لليوم. مشروب بنشربه كل صباح تقريبا، بس يمكن ما بنعرف إنه ممكن يكون أعمق مما بنتخيل، وهالمشروب القهوة. بانوراما راجع. في دراسة جديدة بتحكي إنه قهوة الصبح مش بس بتفيقك، ممكن كمان تشتغل على مستوى أعمق داخل الخلايا بطريقة مرتبطة حتى بموضوع الشيخوخة وطول العمر. والمفاجأة إنه الكافيين مش بس منبه للمخ، هو كمان بيأثر على طريقة تعامل الخلايا مع الطاقة والإجهاد والبقاء. وهون بيدخل نظام مهم جدا، واللي يعتبر زي عداد طاقة داخل الخلية. لما الكافيين ينشط النظام هاد، وخلايا الخلايا بتصير أذكى في استخدام الطاقة أفضل في التعامل مع الضغط والإجهاد، وكمان ممكن تعيش فترة أطول في ظروف معينة. فيعني باختصار علمي إنه القهوة ممكن تخلي الخلايا تدبر أمورها بشكل أفضل، بس طبعا القصة مش وردية بالكامل، لأنه الباحثين أكدوا إنه التأثيرات معقدة، وفي بعض الحالات الكافيين ممكن يزيد حساسية الخلايا للتلف إذا صار في ضغط إضافي. فيمكن فنجان القهوة الصبح مش بس مزاج، ممكن كمان يكون تنبيه خفيف لخلايا جسمك إنها تشتغل بكفاءة أعلى.

الديتوكس الرقمي يمكن موضوع جربناه كلياتنا. بانوراما راجع. مين فينا ما قرر فجأة يقطع أو يسكر الفيسبوك والإنستغرام ويحكي خلص بدي أرتاح شوي من السوشيال ميديا؟ طبعاً كتير ناس بتعمل هيك على أمل أنه نفسيتها تتحسن، بس المفاجأة أنه دراسة علمية جديدة بتحكي أنه الموضوع مش دايماً زي ما منفكر. يعني الابتعاد الكامل عن وسائل التواصل ما بيعمل فرق واضح على النفسية، لا للأحسن ولا للأسوأ بشكل كبير. الغريب أنه بنفس الوقت السوشيال ميديا إلها وجهين، من جهة بتقرب الناس وبتخليك تتواصل ويدعموك أصحابك، ومن جهة تانية ممكن تزيد توترك وتقارن حالك بالناس طول الوقت وتغرق بالإشعارات بدون ما تحس. طيب فكرة الديتوكس الرقمي ليش أصلاً انتشرت؟ لأنه في ناس بتحس أنه لما تبتعد عن التليفون شوي بتصفى ذهنياً وبتصير أهدى وبتخف المقارنات مع حياة الناس المثالية على الإنترنت. بس الدراسات طلعت بنتائج متلخبطة كتير، في ناس حست بتحسن وناس حست وحدة وناس ما تغير عندها أي إشي أساساً. فيمكن الحل مش أنك تقطع السوشيال ميديا بالكامل، بل تستخدمها بتوازن وذكاء.

هيك إذن مستمعينا بنكون وصلنا معكم لنهاية جولتنا الغريبة لليوم. بنتمنى لكم بداية أسبوع جميلة وسعيدة. كنت معكم أنا لانا وأبو عيشة في الإعداد والتقديم، وأحمد العجولي من الهندسة الإذاعية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين 2023. نادي الأسير يقول أن سلطات الاحتلال صعدت جرائمها بحق الأسيرات في سجن الدامون، لا سيما في وتيرة عمليات القمع الممنهجة. قوات الاحتلال تخطر اليوم بالاستيلاء على 7 دنومات في منطقة الجابريات في مدينة جنين، وذلك لأغراض استيطانية. قوات الاحتلال تستولي اليوم على جرافة خلال اقتحامها قرية دير بزيع غرب رام الله. الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر يقول أن العالم فقد نحو 1 مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، محذرا من أن عودة أسواق الطاقة إلى وضعها الطبيعي ستستغرق وقتا حتى بعد استئناف تدفقات الإمدادات. وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية للأنباء تنقل عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي إن سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز اعتبارا من الآن. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راديو.بي.اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي

0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
1: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن على الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية مكافحة الإكراه الاقتصادي التي يطلق عليها اسم بازوكا إذا مضى الرئيس الأمريكي في تهديداته بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية. وانتقد ماكرون ترامب بشدة بسبب تلويحه بتهديدات مزعزعة للاستقرار بعد أن أعلن رفع التعريفات الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية من 15 إلى 25%. نشير إلى أن آلية بازوكا تتيح فرض رسوم على السلع الأمريكية وتقيد صادرات استراتيجية أو تستبعد شركات أمريكية من المناقصات في أوروبا. تعاني الهند من ضغوطات اقتصادية واسعة جراء تداعيات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما تسبب في قفزة بأسعار النفط والغاز وارتفاع تكلفة الإنتاج في العديد من القطاعات. لكن قطاع الطيران الهندي يعتبر من أبرز القطاعات التي تأثرت بصدمة الطاقة، إذ أعلنت الخطوط الجوية الهندية تخفيض رحلاتها بما بين 10-12% خلال الشهر الماضي والشهر الجاري بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات.
0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps

0: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والدجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير. لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والدجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.
1: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599 036 70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: راي أف أم، الصوت الأجمل.

ملحمت ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمات ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. بعد سنوات من العطاء ترجل عن المستطيل الأخضر لاعب كتب اسمه في ذاكرة كرة القدم الفلسطينية، هداف حمل أمل الجماهير طويلا، لم تكن أهدافه مجرد أرقام بل كانت فرحا يتسلل إلى القلوب في أوقات صعبة. إنه قائد المنتخب السابق والنجم البارز فهد العتال.
2: بداية مسيرتي كلاعب كانت من نادي إسلامي قلقيلية، النادي الأم التي اكتشفت فيه موهبتي. لعبت مع نادي الجزيرة الأردني من العام 2006 إلى 2010. في العام 2010-2011 انتقلت إلى نادي الوحدات الأردني، النادي الجماهيري، حققت معه العديد من الألقاب، رباعية تاريخية. عدت إلى الدوري الفلسطيني من بوابة نادي شباب الفلسطيني، النادي الجماهيري الكبير، حققت خلالها العديد من الإنجازات مع نادي شباب الخليل، منها بطولة الدوري الفلسطيني وكأس فلسطين وكأس السوبر الفلسطيني وبطولة الراحل الشهيد أبو عمار.
1: على امتداد مسيرته كان حاضرا في المواعيد الكبيرة، يركض بشغف ويقاتل بروح لا تعرف الاستسلام. صال وجال في الملاعب وحمل اسم بلاده في عديد المحافل كلاعب ومساعد لمدرب المنتخب الوطني.
2: بدأت مسيرتي مع المنتخب الفلسطيني بالعام 2005، كنت أحد الهدافين التاريخيين لمنتخب فلسطين لسنوات طويلة. حصلت على لقب هداف بطولة كأس التحدي، تم اختياري بال 2006 بالقائمة الموسعة لأفضل لاعب في آسيا. عملته من 2018 ل 2024 مساعد لمدرب المنتخب الفلسطيني، حققنا خلالها العديد من النجاحات.
1: ترك فهد العتال إرثا من الإنجاز والالتزام ليمنح الجيل القادم قصة تروى عن لاعب أحب القميص وكان وفيا، فبات أحد النماذج المشرقة في رياضتنا الفلسطينية.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوف

0: يمكن أن يكتب قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: الساعة الآن 5 مساءً. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية أف أم.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يقول أن سلطات الاحتلال صعدت جرائمها بحق الأسيرات في سجن الدامون، لا سيما في وتيرة عمليات القمع الممنهجة. قوات الاحتلال تخطر اليوم بالاستيلاء على 7 دنومات في منطقة الجابريات في مدينة جنين، وذلك لأغراض استيطانية. قوات الاحتلال تقتحم مساء اليوم بلدات صيدا وعلار وعتيل في منطقة الشعراوي شمال طول كرم، وتنشر ألياتها العسكرية في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤجل مناقشة مشروع قانون لإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية حسب صحيفة إسرائيل هيوم. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول اليوم إن الحديث عن الحوار والمفاوضات بشأن إنهاء الحرب لا يعني الاستسلام أو التراجع. الكويت والإمارات يعلنان اليوم التعامل مع طائرات مسيرة فوق أراضيهما رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ 8 نيسان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راديو دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: قرارك. الفضة بتلمع والنفط بيرسم اتجاه جديد، السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء

0: متابعينا أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة وفي بودكاست ضيف الراية على أثير شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال. في هذه المساحة الدافئة وفي هذا البيت الكبير خلونا نبلش الحكاية. ضيفتنا اليوم فنانة مسرح فلسطينية سورية، ممثلة وكاتبة مسرحية، مخرجة ومترجمة أدبية وباحثة دكتوراه، تسعى لاستعادة الخشبة كمساحة للشهادة والتحرر. خاضت التجارب الأكاديمية محليا ودوليا. تختص اليوم في تقاطعات المسرح والصدمة والخيال التحرري، طبعا وهذا الخيال المناهض للاستعمار. ضيفتنا اليوم الأستاذة وقريبا الدكتورة بيان شبيب، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: معلش أنا مصر على دكتورة.
1: إن شاء الله إن شاء الله قريبا.
0: يسعدك يا رب. أهلا وسهلا فيك أستاذة بيان، وشكرا على تلبية الدعوة، وإحنا سعيدين جدا بوجودك اليوم كضيفة.
1: شكراً.
0: من ضيفة
1: شكرا الراية. شكرا الراية اف ام، شكرا جوال للاهتمام برضو بإعطائنا منصة أنه نحكي.
0: أهلا وسهلا فيك. بداية يعني المسرح، وإحنا اليوم أستاذة بيان بنحس حالنا عايشين في مسرح كبير في هالبلد. قديش بشبه بنعيش وحالة المسرح؟
1: هو هيك شيكسبير بيحكي، الحياة هي مسرح كبير، فنحن كلاتنا ممثلين، يعني هاي مقولة شيكسبير. للأسف لما عمالنا نفقد متعة المسرح في الواقع اللي عم نعيشه. يعني المسرح المفروض نحن نروح عليه مشان نحضر إما تراجيديا أو كوميديا. بالتراجيديا منشوف مشهد فيه البطل ورحلته وألمه، ويمكن كمان صعوده ليحقق مناله بالأخير، مننتصر معه فمنبكي شوي بس مننتصر معه. بالكوميديا منضحك. في الحياة اليوم لا عمالنا نضحك ولا عمالنا نبكي لأي انتصار. البوصلة ضائعة. نحن بس عمالنا نحس أنه نحن جوات مشهد عماله يتكرر ومؤلم فقط لا غير،
0: وكأنه بلا نهاية.
1: وبلا نهاية، يعني في حالة عبثية، إذا فينا نستعير من لغة المسرح، نحن بحالة عبثية سريالية.
0: اليوم هاي المساحة مساحة مسرح، يعني تستخدم المصطلحات اللي بدك إياها، وأنا من عشاق المسرح ومن عشاق لغة المسرح. فلسطينية سورية.
1: أنا مصممة أستخدم هذا التعبير، مع أني رجعت بعد أوسلو لفلسطين ومعي باسبوري الفلسطيني وأنا موجودة، ولكن أنا لاجئة. يعني ولدت في بيروت، عشت في دمشق، ورجعت مع أوسلو. هل تحقق حقي في العودة إلى فلسطين يافا؟ هل يوم من الأيام شعرت أنه عمالني أقترب من حقي كلاجئ؟ لا، فأنا فلسطينية سورية لحد ما الواحد يحقق حقه المكتمل بعودته المكتملة. ففي جزء مني لساته لاجئ، ولا أخجل أنه أنا أحكي أني لاجئة.
0: فلتسقطوا عني جواز السفر.
1: بالضبط.
0: نعم، يعني أنا الصراحة لفت انتباهي فلسطينية سورية، ويعني أنا من الموالين للقومية العربية صراحة. يعني يمكن ما ظلش حدا بس على الأقل هذا الشعور بالامتداد العربي. نعم. صراحة يعني وبمحيطنا بمنطقة الشام تحديدا، قديش بنحس بالانتماء وبالدفء في صراحة. نعم. في منطقة الشام من هذا في حنية.
1: اليوم حتى بلش نرجع لتوظيف كلمة الليفانت، منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، كهوية جديدة، أو عمالنا هي مش جديدة، هي قديمة، يعني هوية بلاد الشام. كتير من الفنانين، كتير من الشعراء الموسيقيين اليوم عمالنا نسمع عمالهم يوصفوا وبحطوا حالهم مش كلبنانيين أو كسوريين أو كفلسطينيين، عم بيقولوا نحن من منطقة بلاد الشام. هي يمكن زي ما أنت حكيت محاولة للواحد يرجع يعمل لم شمل داخلي مع الشتات هذا الكبير والتقسيم الكبير اللي كلياتنا عمالنا يعني نكون ضحايا بإشكال مختلفة جغرافيا وسوكيولوجيا. يعني
0: حتى على مستوى الشعب الفلسطيني بعدنا شوي عن بعض، وعلى مستوى العربي بعدنا شوي عن بعض. نعم. ودائما بقول إنه يمكن ما يجمعنا كثير أكثر مما يفرقنا، وإنه نرجع نجتمع من جديد أسهل كثير ما إنه تتوسع هاي الفجوة، ولكن بدها يعني من يقرع الجرس.
1: نعم، الثقافة الفنون بتخلق حالة جمعية. بحالة التشرذم اللي عايشينها هاي، ما يجمعنا أنه نحن فلسطينيين، حكايتنا المشتركة، ألمنا المشترك، أملنا المشترك. يعني أحيانا فيلم فلسطيني ممكن يجمع كل الجهات اللي ما بتحكي مع بعضها المختلفة فكريا وأيديولوجيا وسياسيا ونخبويا كمان، يرجعوا بيجتمعوا بقاعة المسرح وبزقفوا بدمعوا بيبكوا لفيلم زي فيلم صوت هدن رجب.
0: نعم.
1: وحدنا لأنه هاي كارثتنا جميعا، وكل أولادنا هن كمان زي هند رجب.
0: يعني مين بمحمي من هذا الموضوع؟ فيش حدا محمي.
1: ما حدا محمي.
0: أنا بستحضر موضوع المسرح في موضوع الجمعي. يعني بطلع مرات على بعض المسرحيات أو السكتشات المسرحية، المرات بتكون هي ناقدة سياسية، ناقدة وكوميدية في نفس الوقت، وممكن نحكيها يعني ممكن هذا الكوميدي السوداء، بعرفش إذا صح تسميتها هيك ولا لا.
1: نعم صحيح.
0: إحنا بنكون موجودين بكافة الأطياف في المسرح، وكنا بنضحك على الحالة السياسية الموجودة. إحنا نترك الواقع برا المسرح ومنفوت جوا، منواجه الحالة الصحيحة اللي إحنا موجودين فيها وبنضحك.
1: طبعا.
0: كديش ممكن إنه هذا المسرح ممكن يعدي الواقع الخارجي؟
1: هو ممكن يعدي، بس هو كمان ضرورة إنه نضحك كفلسطينيين. يعني نحن ما عم نضحك، ما عم نفرغ، ما عمالنا يعني نتشافى من الألم اللي عمال يكون متسارع ومتلاحق كتير. يعني كل يوم في خبر، فممكن خشبة المسرح، مشهد مسرحي كوميديا سوداء زي ما قلت، تكون لحظة تشافي. يعني حتى الستاند اب كوميدي اللي هو يعني مش كتير نحن كفلسطينيين عنا إياه
0: دارج،
1: ولكن لما بلش يعني يحضر على خشبة المسرح بعروض زي عروض الأخيرة لعلاء أبو دياب مثلا، كان فول هاوس. هاي حاجة، هاي إن دلت عن شيء على شيء فعلا. فهي حاجة عند الجمهور الفلسطيني إنه بده يضحك، مش بده يضحك لأنه هو غير مهتم أو غير مكترث، لأنه هو متألم، وهي المساحة الوحيدة للهيلينج، للتشافي الجمعي، إنه نضحك مع بعض. والملفت بالانتباه بالعرض تبع علاء كان إنه الناس جايين من القدس، جايين من الجليل الأعلى، جايين من كل مناطق فلسطين الداخل المحتل، جايين من رام الله، من أريحة. يعني إشي مبهر إنك تشوف فلسطين كلها جاي وقاطعة كل هاي الحواجز وقاعدة على الحواجز رغما عن أنفهم مشان تيجي تضحك. ففعلا الضحك مقاومة، المسرح مقاومة، لأنه هي إرادة حياة، إرادة وجود، ونحن بحق لنا نقول إنه نحن موجودين، مش بس بالبكاء بمشهد الدراما والمشهد المؤلم لما نجسدوا على خشبة المسرح، كمان لما نضحك.
0: بني آدمين في الآخر.
1: بالضبط.
0: يعني أنا بطلع بقول إنه ليش نجرد حنا من إنسانيتنا؟ طب أنا بني آدم بحاجة إلى الحزن وبحاجة إلى الفرح وبحاجة. يعني واحدة من المقولات وأنا دائما بحب أذكرها، إنه الضحك بدون سبب هي قلة أدب. أنا بقولهم لا، وأنا دائما مع طلابي بحكي لهم الضحك بدون سبب هي حاجة. أنت لما تكون قاعد في البيت وبتستذكر موقف معين، أنت بتروح بتجيب الموقف وتجيبه في عقلك وبتحطه بالزبط. عشان تضحك، لأنك بحاجة أنك تضحك. يعني بيان أنا يمكن
1: خليني بس أعلق على هاي شغلة إنه نحن لما نضحك كشعب ليش دائما قاعدين ما بنضحك؟ بستوقفني هذا السؤال، هو يمكن سبب ليش أنا بلشت أعمل بحث أكاديمي بيوم من الأيام وركزت على موضوع خطاب الضحية، لأنه أنا لقيت أنه كل أدبياتنا بتركز إما على من فقد منزله، اللي فقد ابنه، فقد وطنه، فقد أرضه، فقد الفقدان هالقد عميق بالذاكرة الفلسطينية وبالشهادة الفلسطينية. فنحن طبعا خطابنا خطاب ضحية. هل نحن لازم دايما نحكي خطاب الضحية بأدوات فيها بكاء واستجداء، أو نحن نحطينا بمنظور عالمي أنه هاي هي المشهدية اللي لازم، أو المساحة أو الملعب اللي لازم الفلسطيني يستحضر حالته فيها؟ خارج هاي المساحة ممنوع يستحضر حاله. يعني خليه يبكي، خليه يحكي عن نكبته ونكسته، خليه يولول، خليه يستجدي، خليه أوكي عظيم منزقف له. الإبداع هو أنك أنت تستحضر هاي الحالة زي المتشائل وتنط فوقها، تقدم التفاؤل والتشاؤم بحالة مندمجة مع بعضها، وبعدين تفجر أسئلة من خلال السخرية. هون بيكون في ذكاء في عمق أكبر. أنا بحس إنه العالم العربي بالذات، وهي من تجربة كممثلة مسرح يعني جولت منيح، يا عمي لما نروح لهم بمسرحية مثلا فيها بعد العلاقة بالمستقبل، العلاقة بالحب، العلاقة بالكوميديا، بيقولوا لك وين فلسطين؟ مش شايفين فلسطين؟ نحن بدنا فلسطين. لا لا مش فلسطيني إناف. إيش يعني مش فلسطيني كفاية على المسرح؟ لازم يكون يعني أنت لازم تستحضر كل الرموز وكل التراجيديا تبعك وتحط على خشبة المسرح مشان ترضي الذوق العربي، المهرجان العربي. هلأ نحن وقعنا بهالمصيدة، بس نحن أذكياء طول عمرنا. الشعب الفلسطيني
0: فهلوي
1: بيعرف يلعبها ويلعب عكسها. فنحن منلاقي حالنا منلعبها، ومنلعب كمان التمكين، أسئلة العلاقة بالتمكين المجتمعي تبعنا، أنه قديش نحن مختلفين، قديش نحن بيحطولنا حواجز نطلع بالطريق الالتفافي مثلا، وهي طريق الالتفافي هي رمز لكل شيء تاني. كيف نحن منفكر كفلسطينيين يعني بالمسرح منستحضره، يعني بحكي عن الحاجز، بحكي عن الجدار، بس بحكي لك كمان عن الطريق الالتفافي. وهون الإبداع الفلسطيني اللي بيخلينا مميزين،
0: يعني على الأقل إنه نخرج من القالب اللي بحاول يحطونا فيه. يعني
1: بالضبط بالضبط.
0: يعني أنا فكرة إن حتى يعني موضوع الضحك، يعني في عاداتنا وتقاليدنا وفي معارفنا إنه إذا ضحكنا كتير في جلسة عائلية مسين نحكي الله يستر.
1: مزبوط.
0: إحنا كمان اتطبعنا في موضوع في حالة الضحك. أنا بحكيش المسرح هو يعني هو مسرح، هو مكان مساحة فقط للضحك، ما هو يعني باستحضارا لعلاء أبو دياب، يعني حتى في الشو اللي عمله في مقاطع يعني صراحة الواحد دمع فيها لما حكى عن غزة، يعني وهذا القطع ما بين الضحك وما بين التراجيديا. وهون دور المسرح. وبدي أحكي شوي يعني أستاذ بيان على موضوع المسرح. قبل كم من سنة، يمكن تقريبا 5-6 سنوات 7 سنوات، يعني من قبل الكورونا بشوي، صراحة عشنا فترة نهضة مسرحية لطيفة جدا. كان في عروض دايما، كنا نشوف طلاب مسرح مالهم بترددوا، صرنا نشوف عروض صغيرة عروض أكبر. اختفت
1: 7 أكتوبر، يعني الكورونا عملت، هي جائحة لكل العالم.
0: صحيح.
1: نحن دخلنا بحالة صدمة، كيف بدنا نخلق إبداع فني ونحن محبوسين ببيوتنا؟ والمسرح وكل الفنون هي حالة جمعية تشاركية، بدنا نكون مع بعض بنفس المساحة، يعني فيها تلامس، فيها فقدنا هاي المساحة المشتركة. فصرنا نفكر بأشكال جديدة كيف نبدع، ففجأة صرنا أكتر على المالتي ميديا، يعني المسرحيين بيمثلوا مالتي ميديا. يعني أنا مثلا مثلت مسرحيتين على شاشات عن بعد، يعني من دولة لدولة، وهذا تكنيك تاني مختلف، يعني هو لا هو سينما ولا هو مسرح ولا أنت عارف شو عم تعمل، عم تتعلم بالفعل بالتجربة أنت وغيرك، بس مشان تكون كمان لك مساحة لتفرغ وتحكي وتتساءل مع العالم شو عم بيصير. اجت حرب 7 أكتوبر. هلا 7 أكتوبر كانت أنا برأيي صفعة كتير كبيرة، مش بس على المستوى السياسي، على المستوى الثقافي، بس ما حدا بيحكي على المستوى الثقافي شو صار، لأنه طبعا ضخامة الإشي على المستوى السياسي كتير كبير، والاقتصادي كمان. نعم. كلاتنا شايفين شو عم بيصير على المستوى الاقتصادي،
0: وكأنه يعني الموضوع الثقافي بيصير هو
1: هامشي، ولكن الثقافة هي بنت السياسة وبنت الاقتصاد، يعني طبعا بحركها المال وبحركها ما يمكن أن نقوله، ما يمكن أن لا نقوله كمان السياسة. فنحن هلأ الحيز تبع الخطاب السردية الفلسطينية ملخبط
0: وحورب.
1: وهلأ يعني أنا كفلسطينية بتابع سوشيال ميديا، بشوف بغار وبستحيش أقولها أبدا، بغار من كل اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا بيحكوا عن فلسطين، كامبينز وسوليداريتي وتضامن وحملات وتوعية وتاريخ فلسطين، وشو الفرق بين 36 و48، هاي مليان ريلز على هذا الإشي. أجانب أمريكان فرنسيين عم بيحكوا لك عن تاريخ فلسطين، عن بوعوا العالم عن كيف تقاطع. نحن الفلسطينيين أبصر شو صار لنا، نحن هول الإبادة، صدمة الإبادة، هي صدمة جمعية لكلياتنا. نحن عم نمر بصدمة نفسية كتير كبيرة، بالضفة الغربية نحن عم نمر بصدمة نفسية.
0: حالة الصمت الموجودة صراحة مش معقولة.
1: مش معقولة. هلأ هي ممكن نقول والله في ناس يعني فكرها السياسي ما بيحاكي الفكر السياسي اللي موجود بغزة، ما بدهم ياخدوا مواقف إلى آخره، بس في ناس حقيقة لا موضوع فكر ولا موضوع أيديولوجيا، موضوع ضاعت البوصلة. كان في عنا ثوابت، أنا بتذكر قبل 7 أكتوبر كان في ثوابت، كانت خريطة فلسطين واضحة براسي وبراس المنهج الفلسطيني، كانت واضحة، كان تاريخ فلسطين واضح، السردية الفلسطينية شو بدي أقول لأولادي لما يكبروا عن 36 و48 وعن 6 وجدي اللي طلعوا من يافا بال 48 وحلم العودة اللي عشناه بمخيمات سوريا ولبنان واضح، وإنه شتيلة كانت شغلة يعني دموية ولا تختفر ومن كل هذا حافظينه عن غيب صراحة. وإنه حرب غزة بال 2009 كمان لا تختفر وخط أحمر حافظينه. شو اللي صار بعد حرب أكتوبر الأخيرة 7 أكتوبر؟ نحن نحطينا بالخلاط، عمالنا نسأل حالنا، مش بطلنا نسأل حالنا سؤال له علاقة بهويتنا الجمعية، صارت الهوية الجمعية تبعنا هالقد مشرذمة متلخبطة، اللي بوحدنا غايب،
0: التوهان يمكن اللي بوحدنا اليوم حالة ضياع.
1: صار حتى اللي بيحكي صباح الخير وبعدها بيجي بيحكي عن شو صار بنشرة الأخبار مبارح بالليل لما يفوت على مكتب الشغل، كأنه حالة مدهشة، إنه ليش عماله يحكي هذا؟
0: غريب
1: غريب. مع إنه نحن بفلسطين رام الله، نحن جغرافيا فلسطين رام الله، الحواجز المستوطنين قاعدين يهجموا ما تاركين ولا قرية من قرى الضفة الغربية ما عمالهم يعملوا فيها كوارث. في سؤال كيف وصلنا لمرحلة من المراحل من الدنايل من النكران؟ وهذا
0: أنا خايف نفشل دهين.
1: نفش لأنه
0: تعرفي شو أنا بحكي عن الموضوع الكانتونات يعني يمكن إحنا شوي بس مهم نحكي لأنه هذا في السياق كمان موضوع الكانتونات. اليوم الكانتونات اللي بنعاني منها مش الكانتونات الجغرافية الموجودة على أرض الواقع، الكانتونات الذهنية. لما فصلوا على غزة عن الضفة، وهلا بعدين أولا فصلوا الشمال عن جنوب الضفة العربية، واليوم بفصلوا، اليوم صار يفصلوا دير جرير والمغير
1: وفلاح،
0: صار يفصلوا عن عن عن عن
1: عن سردم بصولة عن كفلسطين أو نعم. كضفة غربية صرنا نحكي عن بعض كقرى ومخيمات بالزبط. ومناطق مناطق وهن أصلا بترحونا بالخطاب السياسي كمناطق. هنا ولا مرة ما قدمونا غير كمناطق، نحن قدمنا حالنا كمشروع دولة، نحن مأمنين بمشروع دولتنا، ولكن الآخر المحتل كل الوقت هو بقدمك كمناطق.
0: نعم صحيح، حتى في مسمياتها بقدم لنا مناطق
1: بالضبط.
0: ويمكن هون مساحة المسرح، وبنرجع نحكي شوي مسرح. عن موضوع هل دفع المسرح ثمن عقاب الجماعي اللي تعرض للشعب الفلسطيني؟
1: نعم، بعد 7 أكتوبر نحن كنا عمالنا نحكي أنه ابن السياسة وابن الاقتصاد. اقتصاديا المسارح الفلسطينية للأسف كلياتها تعتمد، إذا معظمها بديش أعمم، معظمها اللي موجودة في الضفة الغربية تعتمد على التمويل الخارجي. وهي فترة النهضة اللي حكيت عنها أنت قبل
0: 7 أكتوبر،
1: حتى يعني قبل كورونا بشوي، هي كانت لأنه كل الأجانب والدول المانحة معنية بمشاريع تمكين، مشاريع مرأة طفل توعية زراعة مياه، هاي الملفات المهمة. فأوكي بدكم تعملوها عن طريق الموسيقى عملوها، بدكم تعملوها عن طريق المسرح عملوها، بدكم تعملوها عن طريق المهرجين عملوها، ما هاممهم الوسيلة، هاممهم الخطاب هذا تبع تمكين المجتمع المدني وإلى آخره وديمقراطة المجتمع الفلسطيني.
0: أوكي. اللي اكتشفنا لاحقا انه عبارة عن
1: اموال، ونحن لانه اذكياء وفهلوية بنقول اوكي بناخذ هذا التمويل وبنعمل المسرحية اللي بنحلم فيها. فبنروح عاملين عمل مسرحي مثلا عن مصادرة الاراضي في الاغوار، يعني مثلا بحكي عن مسرح عشتار اللي هو انا يعني ممثلة فيه وبشتغل فيه، ونروح بنرصد حالات وتجارب حقيقية للبدو اللي تصادرت اراضيهم في الاغوار، وبناخذ شهادتهم الحية، ومنه بنحكي عن المي والاراضي، ومنه بنعمل مسرح فلسطيني بيشبهنا. وقفت لانه هن بعد 7 اكتوبر هن مش يعني بطل متضامنين حقيقيين. سقط القناع.
0: سقط القناع نعم.
1: يعني إيش بتمكنني بالمي والزراعة وبتمكنني بحقوق المرأة؟ ما يعني غالبية اللي ماتوا استشهدوا استشهدوا في قطاع غزة هن نساء وأطفال. شو صب الأموال هاي اللي كنتوا تصبوه علينا لتمكين المرأة والطفل؟ ولما ماتت المرأة ومات الطفل الفلسطيني ضليتكم ساكتين ولفيتوا ظهركم. فالقطاع الثقافة بالذات المسرح، وأنا بحكي هون عن مسرح عشتار يعني عمل قرار إنه نحن ما بنقدر ناخد تمويل لا من ألمانيا ولا من بريطانيا ولا من كل دول الاتحاد الأوروبي اللي كانت يعني موقفها محاذي لسياسة دولة الاحتلال، وما وقفوا موقف إنساني جدي وحقيقي مع شعبنا الفلسطيني.
0: بيان يعني ضد منهج الإبادة الجماعية اللي صار في قطاع غزة. بيان يقول إنسانيا إنه حماية الأطفال والمرأة في غزة ما طلعوش.
1: لا ما طلعوش ولا رح يطلعوا. نحن غلط نضلنا كمان نحن هالقد عاملين زي حدا بعلاقة حب نرجسية. يعني مرة بتحب واحد نرجسي بس ما قال لي بحبك، قاعدة بتنتظرها. ما هو نرجس عمره ما حيقول لك بحبك.
0: خلصنا.
1: هاي دول نرجسية علاقتهم بالمنطقة كانت صب أموال بس لتلميع صورتهم والحصول على النجمة تبعهم اللي بتقول إنه نحن إنسانيين. بدعموا دولة الاحتلال بالسلاح وبدعمونا بتمويل
0: حماية الطفولة
1: حماية الطفولة والمرأة
0: من التحرش
1: والتحرش
0: والعائلة الممتدة وبعرفش إيش
1: كله بالأخير ما ترجم على أرض الواقع لإشي حقيقي. يعني أنا قبل أسبوعين كان في حالة قتل لطفل، أب قتل طفله. أوكي نحن ما عنا لليوم قانون لحماية الطفل الفلسطيني، ما عنا قانون لحماية المرأة. التليفون اللي بيصير للمرأة المعنفة ممكن تتصل أكثر من مرة ولا حياة لمن تنادي.
0: نحن هي رفض لحالة التزيين اللي كانت موجودة.
1: بالضبط. نحن إيش يعني بدنا نقول إنه عنا بروجكت له علاقة بالمرأة والطفل، بس على أرض الواقع لما المرأة تستغيث ولا الطفل يستغيث ولا الطفل يجي على المدرسة وشه أزرق، ما حدا بتعامل مع هاي كقضية. حدا ما له علاقة بالأجانب يا عمي، ومش لازم نحن دائما نستنى الأجانب ليعملوا لنا
0: هذا. كف أكلناه ولازم نتعلم منه.
1: هاي شغلات
0: يعني غزة أكلنا كف بالزبط. بعد حرب غزة لازم كلنا نصحى منه. وتأكيدا على موقف المسرح الفلسطيني وتحديدا عشتار بالاحترام للأصدقاء في مسرح عشتار، انه احنا بدناش ناخذ هذا التمويل المشروط التمويل اللي كمان في باطنه هو يدعم الاحتلال، ما بدناش اياه حتى لو اثر على
1: انتاجنا
0: المسرحي.
1: وطبعا قل الانتاج، مسرح عشتار اخذ يعني اكثر اهتمام هلا بتاسيسه لاكاديميه الفنون المسرحيه اللي رح يعني تبلش اعمالها ب 2026 ان شاء الله، وهي خطوه عظيمه. بعد تقريبا 30 سنه عمل بمسرح عشتار قدرنا يعني ناسس حجر الاساس في بير زيت.
0: هذا خبر جميل.
1: هو حلمنا كلنا، يعني حلمي انا وحلم جيلي وجيل اللي قبلي واللي بعدي كمان، انه يكون عندنا المعهد العالي للفنون المسرحيه الفلسطينيه بفلسطين، ما نضطر نطلع لبرا نتعلم فن. كان في مبادره قبل هيك بمسرح القصبه ولكن ما كان في امكانيه لاستمراريتها ايضا بسبب التمويل، مشان الواحد يكون كمان شفاف ونزيه لما يسرد شو صار. لا كان في محاوله قبل مسرح عشتار انه يكون عندنا معهد عالي فنون مسرحيه، وكان في برنامج تعليم
0: وتخرج عدد من الشباب
1: مهم من الشباب اليوم هن لاعبين جيدين جدا، ممثلين حلوين وممثلات حلوين، ولكن الاستمرارية ديمومة هذا المشروع ما في عنا اهتمام من السلطة بقطاع الثقافة، لأن الثقافة بدها ديمومة تمويل، يعني بدها تمويل core funding يكون
0: مستمر.
1: نحن الدول المانحة بتعطيك أول 5 سنين كتجريب، مشان تبلش انت المشروع بس بعدين بدك تكمله. هي واحدة من ال
0: يعني هذا سؤال مهم استاذ بيان. يعني اليوم وين دور وزارة الثقافة؟ وين دور مؤسسات البلد الوطنية اللي بتعنى بالثقافة والمسرح والفنون؟ ما هو يعني كمان مرة انا بدي اسوق حتى لقضيتي وسرديتي انا الفلسطيني اليوم اللي تحارب السردية، وبالتالي واحدة من ادوات محاربة السردية الاحتلال وجود سردية فلسطينية من خلال المسرح. وينهم؟
1: طبعا طبعا طبعا
0: وينهم؟
1: ما بعرف يعني موجودة ومش موجودة، يعني في جهود بتيجي وبتروح ولكن مش بال
0: تعتمد على أفراد،
1: تعتمد على أفراد، على رؤية وزير أحيانا اهتمام وزير، مثلا بيجي الوزير مثلا بيكون عنده اهتمام بالسينما يمكن هلأ هذا الحكي يعمل لي مشاكل بعدين، بس أنا هيك بشوف كشخص كمان بيشتغل بهذا المجال صار لي أكثر من 20 سنة، يعني بيكون في أحيانا اهتمام أكثر بالسينما بالوزارة مهتمة أكثر بالمشروع السينمائي الفلسطيني، بعدين مثلا بيجي وزير تاني في اهتمام أكثر بالأدب والتاريخ توثيق، بتيجي مثلا مرحلة ممكن الأرشيف الفلسطيني والمتاحف والأخير. هي يعني
0: بس ما في شيء استراتيجي بقول سنتين على 10 سنوات بدي أوصل لهون.
1: هلأ في اهتمام، مش إنه تماما ما في اهتمام، لا وزارة الثقافة كمان يعني أحيانا كتير لما يكون في دعوات رسمية لمهرجانات في الدول العربية هن اللي برشحوا، هن اللي بيساعدوا كمان إنه تطلع الأعمال المسرحية ويكون لها حضور بالمهرجانات العربية، مش إنه تماما مش مهتمين، ولكن نحن من حقنا انه يكون عنا طموح انه وزارتنا وزارة الثقافة الفلسطينية تهتم اكثر بالمسرح الفلسطيني، بالذات انه ما عنا نقابة، بالذات انه نحن مسارح يعني عددنا ما بينعد على الاصابع، يعني مسرح الحرية، مسرح نعم، مسرح عشتار، مسرح القصبة، مسرح الحارة، يعني ان شاء الله ما انسى حدا، بس ومسرح الحكواتي في القدس، عندك مسرح الحكواتي في القدس عم بتعرض ل هجمة عنيفة جدا من قبل الاحتلال،
0: حزين اللي صار فيه
1: يعني حكوة. شبه رح يتسكر وإن شاء الله ما بتسكر، نحن عم نحكي عن تاريخ فلسطين، يعني أنت عم تحكي عن أول مسرح فلسطيني فاعل منه طلع كل مؤسسين المسارح الثانية، أرشيفنا كله فيه يتسكر كيف
0: كمان، وكان وجود قبور السلاطين ومسرح المسرح الوطني، هذا التاريخ الموجود. وصراحة يعني اسمحي لي يحزنني المشهد اللي تم فيه إغلاق المسرح وإخلاءه من الناس، يا الله شو كان موجع
1: موجع. وهون بيجي مثلا بيان رسمي من وزارة الثقافة، مثلا بيان رسمي من كل المسارح، بيان رسمي من كل المؤسسات الداعمة للثقافة، لأنه اللي صار هو انتهاك لحقوق الطفل، أطفال عم بيعرضوا على خشبة المسرح بمسرح حكواتي، بفوت جيش الاحتلال مدجج بالأسلحة، المشهد هالقد عنيف. طب هاي مادة ممتازة لنستخدمها نحن إعلاميا بكل العالم، نقول قديه همجيين وقديه دولة الاحتلال ما عندها أي احترام لحقوق الإنسان، وهذا دليل كتير كبير لأنه هذا مكان
0: صراحة، لأنه أعتقد أنهم هم عارفين حجم تأثير مسرح الحكواتي أو المسرح الوطني في القدس، عارفين تأثيره على الإنسان المقدسي اللي طبعاً اليوم يتعرض إلى نزع الهوية الفلسطينية عنه والهوية العربية للأسف.
1: بالتأكيد.
0: يمكن واحدة من الأشياء البسيطة اللي ضايلة في البلد في القدس المسرح الوطني،
1: حكواتي. نعم.
0: إحجار البلد بتنطق هناك، مش صحيح. معقول
1: أيضا مسرح الحرية في جنين ما تعرض له، يعني كمان جزء من يعني
0: حتى اعتقال الزملاء بالمسرح،
1: الاعتقال ونسف المسرح والدخول لجوات قاعات البروفات هدمها، هذا الانتهاك الممنهج للقطاع الثقافي، مين بده يحمينا؟ يعني نحن عمالنا نشتغل بإمكانيات مادية كتير قليلة، عددنا كتير قليل زي ما قلت لك، معتمدين على الممول الأجنبي ضميريا وأخلاقيا ووطنيا، صار في موقف وطني بالمسارح إنه بدناش ناخد، لأنه أخواتنا بغزة عم بنقتلوا من هاي الدول، بدناش ناخد مصاري من هاي الدول،
0: دفعت الثمن
1: من صفي بلا شغل، مش قادرين، الإنتاج كتير تقلص. طب أنت بدك مشان هاي المركبة تكمل مسيرتها بحاجة أنت لرعاية من قبل الدولة، من قبل الحكومة، أو من القطاع الخاص الفلسطيني، لأنه كمان أنا مثلا في إذا منطلع على تجارب زي مصر سوريا إلى آخره، مثلا سوريا قبل ما الأحداث الأخيرة، ولكن المسرح مثلا بكتير من الدول العربية وحتى الأجنبية في القطاع الخاص هو سبونسر سبونسر لعروض المسرح الأطفال والسيرك والموسيقى.
0: القطاع الخاص بحس حاله أكثر إغاثي يعني طرود غذائية، مع أنه يعني اليوم مرات نشر الثقافة بطرق مختلفة قد تكون أهم من علبة الحمص، متأسف أنا على التشبيه، ولكن هي هيك. وإذا بدي أحكي عن المساحة، يعني في مصر كان لي تجربة في ساقية الصاوي، ويعني هذا المكان البسيط الصغير ولكن خرج مسرح. إحنا يعني اليوم نفتقد هذا المكان. وبالحديث عن المساحات والحرية، يعني من الاحتلال وأملنا بالله، طب على مستوانا الوطني زمان كان عندنا مساحة أكبر، كنا نحكي كنا ننتقد. اليوم طلعونا طلعنا بقوانين، يعني بوست على الفيسبوك بتنحبس عليه لأنه ممكن حط بأي سياق ممكن، فتخيل على خشبة المسرح.
1: نعم، يعني هذا بيستحضرني أنه أنا آخر عمل مسرحي لإلي فنتولين العودة، في لي 3-4 مشاهد في المسرحية، بس أنا بحكي في عن العودة، لحظة دخولي الوطن مثلا، دهشة اللي صبتني لما دخلت فلسطين وشفت الحجر الأبيض والأرميد والموبايل والساتلايت، وأنا جاي من سوريا. سوريا بال 93-94 ما كان في هذا الحكي، وفي ازدحام سكاني وبنيات رمادي، فصار في مقارنة عندي ما بين فلسطين وسوريا. بعدين كمان شغلت انه انا شفت الجندي الاسرائيلي قاعد مع الضابط الفلسطيني بال94 عشباك واحد، بيخطموا باسبور بيقولوا اهلا وسهلا، بحيونا ونحن داخلين. مشاهد زي هاي مرأت يعني بالمسرحيه. هلا اليوم غير طبعا مشهد، في عندي مشهد بالمسرحيه عن الاجتياح الاسرائيلي وقت ما كانوا نحن ساكنين جنب يعني المقاطعة، وكانت هناك الدبابات يعني محاصرتنا، فإجتني أزمة ربو كتير قوية، وهذا مشهد موجود بالمسرحية وهي حقيقة. منع تجول، ممنوع نتحرك، ما حدا بتحرك، فأمي ترجت الجندي أنه خلينا نطلعها أو خلي الأمبولانس يفوت الحارة يعني، وما كانوا بدون. بالأخير قرر الجندي اللي قاعد على الدبابة أنه يفتح الطريق، وقال له وغاي، واخذني على المستشفى. يعني نحن في دبابة قدامي وامي سايقة على المستشفى والشارع فاضي، ونحن شايفين الركام تبع المقاطعة. هذا مشهد مسرحي. اليوم بدي اعرض هاي المسرحية، عندي 3 مشاهد، هدلون من اصل عديد من المشاهد، بس بوقف بقول ما بنحكوش في ضآلة وضحالة. يعني بالسردية، ممكن هاي السردية قبل 7 اكتوبر كان لها معنى، اليوم أمام حجم الإبادة اللي شاهدناه بغزة، أمام الألم اللي شفناه بغزة، الأشكال الموت المتنوعة اللي صارت بغزة، كتير من الأسئلة، كتير من الشغلات اللي لها علاقة بالسردية الفلسطينية تفلترت أوتوماتيكلي، يعني بشكل مش واحد قاعد بفكر فيها، يعني أنه بدي أنا أقيم هذا المشهد أحطه، لا، الحجم الإبادة، حجم الحرب، حجم العنف، خلانا نعيد تساؤلنا بكتير شغلات. يعني شو هو الاجتياح الإسرائيلي ومنع التجول قدام حرب غزة؟ شو يعني ألمي أنا كلاجئة فلسطينية سورية قدام اللي عم بشوفوه أهل غزة بخيمة
0: اللي نزح 15؟
1: ففجأة أنا حسيت ب وأنا يعني ما عندي مشكلة أقولها أنه عملت عمل مسرحي، ولكن شعرت بضحالة ما أقوله، لأنه أنا ضحية، صحيح ضحية نكبة وضحية إلى آخره، بس شو كمية ألمي أمام الألم الجمعي الكبير اللي اليوم عم نشهده واللي رح نشهده للأسف كلياتنا لقدام.
0: تشعر أنه الفنان المسرحي اليوم بعيش جزء من الـ وكأنه بيعاتب نفسه على الضحالة المقرب الموجود؟ أيوة. بس ما هي الصراحة اليوم يعني ما حدث في غزة لم يحدث سابقا.
1: استحضرت هلأ إشي براسي ذكرته، في تعبير اسمه competitive victimhood، الضحية التنافسية، هذا بعلم النفس الاجتماعي، في نمط ما معين إنه الواحد بيصير إنه بتتنافس، أنت ضحية وأنا ضحية كمان، بس أنا ضحية أكتر منك. ونحن وقعنا فيها هلأ. نعم بعاتب نفسي، ومش بس هيك، بيجي مع العتاب شعور بالذنب سايكولوجيا، والخوف أحيانا، بخاف إنه أقول مقولتي أو أقول حدوتي، فأنت عم تحكي عن مشاعر الخوف والذنب وكمان شعور بأنه أنا أقل لأني مش ضحية كفاية، مع أنه كلاتنا ضحايا نفس المحتل والصراع اللي بلش قبل 1917، من وقت ما بلشت الحرب العالمية الثانية وإننا شغالين بالمنطقة هاي وشغالين بالشعب الفلسطيني،
0: شغالين فينا.
1: فنحن ضحايا بشكل متواصل يعني، ومنعيد نكبات ومنتوارث نكبات، واللي خاف منه جدي اليوم أنا عم بخاف منه وابني عم بخاف منه. في عتاب، بعاتب حالي، بعاتب السردية اللي بكتبها، بعيد زيارة السردية. فالسردية المسرحية الفلسطينية مش إشي ثابت ولا كتاب مقدس. يمكن المسرحي الوحيد اللي بالعالم اللي بكتب مسرحية بيرجع بعيد كتابتها، وبعرف من زملائي الآخرين كمان إنه كل 3 سنين برجع بكتبها، أو بيقيم مشهد، بيصلح مشهد، بقص مشهد، بضيف مشهد، بغير مشهد حسب المناخ اللي برا. يعني نحن أولاد
0: متغير،
1: أولاد البيئة الخارجية كل الوقت عمالنا نعمل ديالوج مع
0: شو بصير
1: برا المسرح. بينما مثلا الكاتب الإنجليزي بيكتب نص وتنسي ويليامز مثلا ممنوع تقرب على كلمة، شيكسبير حرف فاصلة ممنوع تقرب، كتاب مقدس، النص المسرحي كتاب مقدس. المسرحي الفلسطيني والكاتب الفلسطيني بعيد زيارة نصه 1000 مرة. ليش؟ لأنه النكبة متواصلة. وحالة الضحية اللي حكينا عنها بأول جلستنا هي حالة مستمرة ومفاجئة. هاي الضحية بتقول أنا وصلت للماكسيموم تبع الأقصى
0: احتمال
1: لمشهدية الكارثة والضحية على خشبة المسرح. لا، بيطلع فيه أكتر،
0: بكرة بيطلع بصير حدث،
1: بيطلع فيه حالة
0: إنه لا أنا لسه أقل،
1: بيطلع إنه يا عمي هذا قزم، هاي ضحية قزمة قدام الضحية هاي الأكبر. ونحن بالمسرح بدنا نخلق، لما بنكتب بنهاية بدنا نكتب مشهد فيه كاثارسيس. باللغة اليونانية كاثارسيس هي إنه الجمهور بيجي بيحضر وبيبكي أو بيضحك كتير. هاي الكاثارسيس هي اغتسال روحي، بده يغسل حاله من جوا.
0: هو ممكن يكون جزء من التعافي.
1: بالضبط، أجن تعافي، هي حالة تعافي. فأنت بتعمل له، بتقدم له إشي مشان هو تشفي غليله. بالفلسطيني شفيت غليلي، هي الكاثارسيس شفيت غليلي، بيجي مشان تشفي له غليله. أما هلا أنا أقدم مسرحية زي برضو صفت شتيلة، برضو مسرحية صفت شتيلة مونودراما أنا كاتبيتها بال2006 وأخذت عليها جائزة أفضل ممثلة. يعني أنا إذا بدي أقعد أعمل فيها مشهد إنه دورت على بيت ستي بصفد ولمست حجاره وبسته وإلى آخره، أوكي
0: لا يعني شيء،
1: يعني
0: ماشي، جميل.
1: بس شو الإضافة؟ شو التساؤل؟ شو الإشي الجديد؟ شو الإشي اللي عم بحاكي الزمن اللي نحن قاعدين فيه؟ فهون بضلك أنت كممثل مسرح، شو بدي أكتب؟ وين بدي أروح بأسئلتي؟ وقديش مسموح لي أحكي؟ لأنه زمان كان مسموح لي أحكي في شغلات كنت فيني أحكي. يعني أنا عندي مشهد لياسر عرفات على المسرح، أنا بحاكي ياسر عرفات باعتبار أنه هو السبب أنه رجعنا كعائدين على فلسطين، بحاكي، بناقشه، بجادله، بعاتبه بحب، لأنه هو بالنسبة لي بابا أبو عمار بهديك اللحظة اللي كاتبة فيها المسرحية. اليوم هل أجرؤ أنا أستحضر شخصية ياسر عرفات على المسرح؟ ما بعرف. ما بعرف. وهل مهم أصلا؟ هل مهم إنه أستحضر شخصية ياسر عرفات؟
0: ولا هل مهم؟ بهديك اللحظة، يمكن بهديك اللحظة كان مهم وكان مؤثر.
1: بالضبط.
0: اليوم بعرفش قديش أهميته، حتى إن كان ياسر عرفات ولا أي حدا آخر، بعرفش قديش أهميته.
1: بعرفش أصلا نحن لازم نحكي مع السياسيين أنيمور، يعني هلأ ضرورة صارت أنه نحكي مع القائد الرمز؟ ما بعرف يعني كل فكرة صاحب السلطة أو الرؤية نعاتبه أو نحاكيه أو نستنكر أو نقول له اعملنا سويلنا، كمان كل هاي دخلنا بالخلاط، يعني في حالة تخبط. يعني دول عمالة تنهار، قيادات بتهرب من بلدانها، زي الأسد هرب من بلده بعد ما يعني كان مستبد كل هذا الاستبداد
0: في لحظة
1: تركهم ومشي لمصيرهم. حتى لم ما اعتذر، ما عمل، ما قعد ورا المايك كتب مونولوج الخروج، حتى هاي ما عملها
0: بالحس المسرحي
1: بالضبط. يعني بالأخير أنت بتصير بتقول لحالك يا وأنا اللي كنت أخاف منه وأحفظ أقواله وإلى الأبد إلى الأبد، شو كنت أهبل.
0: هذا الوهم اللي احنا عايشينه يمكن بالزبط. جزء منه. بدي أرجعك عن موضوع حالة التعافي. بالعادة المسرح يساعد الناس كمان على حالة التعافي، بس اليوم المسرح والمسرحيين بحاجة إلى
1: تعافي. نعم، عمل دراسة للدكتوراه جمعت فيها عدد من الكتاب المسرحيين والممثلين المسرحيين اللي بيشتغلوا بمسارح مختلفة، جمعتهم وعملنا ورشة كتابة مسرحية. وكان الورشة سؤالها الرئيسي اكتب مشهدنا المستقبل. وبعدها يعني أنت بدك تستشرف المستقبل، وعطيتهم تمارين مسرحية للكتابة مشاهد العلاقة بالمستقبل. نحن مش هلأ موجودين، نحن بال2100 وكل الورشة أحداثها بتدور بال2100 كتابة مسرحية، وبالأخير كل واحد بده يعرض مشهده. نتيجة هذا اليوم للورشة كانت جدا مؤلمة إلي كباحثة وكممثلة وإلهم، كلياتنا فرطنا من البكاء، كان في جواتنا ألم بلاطة على صدرنا كلياتنا،
0: هاي الغصة اللي قتلتنا كلنا.
1: وشباب عم تحكي عن جيل شاب متخرج جديد المفروض هلأ عم بعمل الأفلام والمسلسلات والمسرحيات اللي بيحلم فيها، عارف كيف عم بغير طوائي، محبط ملخبط. يعني أنا واحدة من النصوص طلعت طبعا يعني ما بقدر أذكر أصحابها، ولكن كمادة بحثية فيني أذكر مثلا أنا مش الناطق الرسمي باسم الشعب الفلسطيني، مش لأني ممثل لازم أكون الناطق الرسمي باسم الشعب الفلسطيني، يعني هذا نص مسرحي مكتوب. أنا مخنوق أكثر من ممثل كتبها، أنا مخنوق، أنا مخنوقة، أنا ضايع، أنا ضايعة، أنا تعبان، لأمتى، لوين، كله أسئلة، كله منهك. جيل شاب بتطلب منه يفوت على قاعات تدريب يشتغل مع مدارس وأطفال ويعمل برامج سايكودراما. هلا موضة السايكودراما العلاج النفسي من خلال الدراما، يفوتوا على قاعات ويدربوا. أكيد أنا لا أشك إنه عندهم أجندة ل يعني تمارين مسرحية، ولكن هن تعبانين من المحيط السياسي
0: وفقد الشيء لا يعطيه،
1: تعبانين إنه ما في حالة جمعية لا بالمسرح الفلسطيني، إنه نحن متجمعين مع بعض في بيناتنا
0: هذا الرابط،
1: ترابط. نحن كمان عمال كل فرقة مسرح عمالة بتخوض معركتها زي دونكي شوت لحالها، ما عنا رابط من يعني مؤسسة وطنية كبيرة داعمة أمبريلا لقلنا شمسية تظللنا، فيش أب يعني بالزبط. ففي حال وهدلون الشباب اللي راحوا تعلموا وحطوا يعني تحدوا عملوا تحدياتهم مع أهليهم أكيد، لأنه كلنا بنعرف يعني فلسطين مش بلد تصنع دراما ولا بتصنع، يعني معنا نحن صناعة بمعنى انه والله اذا رحت تيجي بتقول لابوك يابا انا بدي اتعلم مسرح رح يزقف لك يقول لك روح الله يوفقك، روح الله يوفقك، ما رح يقول لك الله يوفقك، اول جملة رح يقول لك اياها بيطع ميش خبز، صح ولا لا؟
0: 100%.
1: يعني بينما أقول له رايح أدرس إعلام رح يقول لك برضه بتعميش خبز، رح يقول لك يا بابا
0: سبقتيني أنا سدحكيلك رح أقول له نفس الكلمة بتعميش خبز
1: بس رح يقول لك يا بابا الله يوفقك، بس تقول له مسرح ولا البنت لسه مشوار البنت وتحدي البنت مشان تقنع أهلها. فهدلون أبناء يعني الجيل اللي طالع هذا اللي راح درس مسرح أو درس سينما أو درس إخراج، هذا عمل تحدي كتير كبير مشان يكون، أما يجي يلاقي حاله يعني بمكان ما فيه أي بنية تحتية تساعده أنه يتطور ويكمل. نحن عم نحكي عن، أنا خايفة أحكيها بس مضطرة أحكيها، عن هجرة شباب مقنعة رح تبلش عن قريب.
0: يعني أنا متأسف أقول أنه هي قد تكون بلشت، بس يعني
1: ما بعرف إذا في إحصائيات بعد 7 أكتوبر، إذا في إحصائيات رسمية عن عد
0: يعني
1: هجرة
0: الشباب.
1: تطلع.
0: مش عمالها بتطلع ومنيحنا ما بتطلعش. جزء من التسهيل عملية الهجرة للشباب اليوم موجودة. بس يعني هاي البلد دائما يعني بولادها عايشة. بيطلع حدا بيجي 20. فاحنا قاعدين في البلد هاي مش مروحين. وهذا مكاننا يعني. ما اعتقدش يعني. واعتقد لك اللي حكيناه في البداية وفي النهاية هو مرتبط يمكن بالنموذج.
1: صح.
0: احنا يمكن فقدنا جزء من النموذج واللي صار فينا ما قبل 7 اكتوبر. على فكرة احداث كانت في الشمال في طول كريم في جنين. قتلوا لنا المخيم اللي هو شكلا الحاضنة الشعبية للمقاومة راحت. بحاولنا تروح
1: ولحلمنا لحلمنا بالعودة يعني.
0: نعم يعني كلمة محطة هذا المخيم محطة انتظار شلوها. صح. شوفي اصغر النماذج الموجودة احنا بحاولوا يفقدونا اياها. ولكن يعني بعض الشعب بخلصش. تجربنا طويلة زي ما قلت من 1917 لليوم. احنا لساتنا احنا وياهم راس براس.
1: انا مصممة من 1917 مش من 1948.
0: لا لا لا 48.
1: من يوم بلشت الحرب العالمية
0: 100%
1: ونحن عم ندفع ثمن
0: 100%. الهجرة اليهودية بلشت في 1917 ودفعنا اثمان كثيرة. استاذ بيان يعني في النهاية استاذ بيان ويعني حديثك شيق والقعدة معك لا يمل منها.
1: لا وكمان انت يعني محاور كتير يعني عميق لانه اخذتني في محل غير المتوقع.
0: احنا رحنا يعني مكان
1: محلات. انا حسيت
0: بس الصراحة حسيت هذا كتير مهم اللي نحكى اليوم. يمكن اهم من اشياء كتير. ما بعرف بديش احكي اهم ولا مش اهم ولكن هاي السرديه اليوم هاي الثقافه الوطنيه الموجوده اليوم يجب ان تعزز رغم كل شيء عماله بصير. كباحثه واكاديميه ولاعبه مسرح لانك اكثر من من كاركتر في المسرح ككاتبه وفنانه ومخرجه مسرحيه. انا قدامي صفحتين سي في بس
1: لا هاي حاله طبيعيه
0: يكفي. نعم.
1: انا مش استثناء مشان كمان انا اكون ما عندي هذا الجنون العظمه. كل فنان فلسطيني وانا يعني بحكيها بقلب مفتوح كل زملائي وزميلاتي كل واحد فيهم هو كاتب وممثل ومخرج وبيعمل ضو وبيعمل ديكور وبيعمل أزياء. كل ممثل فلسطيني هو منتج أيضا. يعني كلهم عم بحاربوا وحاملين حاملين أكتر من ما يعني ما هن قادرين يحملوا لأنه هن مؤمنين برسالة المسرح الفلسطيني. فهي تحية لكل من سبقني بالمسرح الفلسطيني بالذات مسرح الحكواتي مؤسسين المسرح الحكواتي إيمان عون إدوار معلم عامر خليل الراحل فرانسوا أبو سالم بلشت أتأثر جاكي لوبك. كل شخص وقف على خشبة المسرح بفلسطين بيوم من الأيام فتح لنا باب نحن الجيل اللي بعده نيجي نوقف ونكون مأمنين بهاي الرسالة. لولاهم نحن ما بنكون موجودين. ودورنا اليوم كمان إنه نحن نخلي هذا الباب مفتوح للولاد اللي بعدنا الأجيال اللي جاي بعدنا.
0: إحنا بخير طالما في ناس زيك موجودين إحنا بخير. أستاذ بيان
1: شكرا
0: قد ما شكرتي مسمحي لي إنه أنا أشكرك.
1: شكرا لك.
0: أشكرك على كل الجهود بتقوم فيها وعلى الرسالة اللي حملتيها وحاملها زملائك يعني. ولكن يعني أنا بقدر أحكي باسم زملائك وباسم بيان. شكرا جزيلا وشكرا لتلبية الدعوة وجودك اليوم.
1: شكرا كتير لكم. شكرا يعطيك العافية.
0: يسعدك شكرا جزيلا. ويعني أعزائي المستمعين والمشاهدين المتابعين دوما في هذه الحلقة الاستثنائية.

0: نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال. مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يقول أن سلطات الاحتلال صعدت جرائمها بحق الأسيرات في سجن الدامون، لا سيما في وتيرة عمليات القمع الممنهجة. قوات الاحتلال تخطر اليوم بالاستيلاء على 7 دنومات في منطقة الجابريات في مدينة جنين، وذلك لأغراض استيطانية. قوات الاحتلال تقتحم مساء اليوم بلدات صيدا وعلار وعتيل في منطقة الشعراوي شمال طول كرم، وتنشر ألياتها العسكرية في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤجل مناقشة مشروع قانون لإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية حسب صحيفة إسرائيل هيوم. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول اليوم إن الحديث عن الحوار والمفاوضات بشأن إنهاء الحرب لا يعني الاستسلام أو التراجع. الكويت والإمارات يعلنان اليوم التعامل مع طائرات مسيرة فوق أراضيهما رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ 8 نيسان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راديو دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن على الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية مكافحة الإكراه الاقتصادي التي يطلق عليها اسم بازوكا إذا مضى الرئيس الأمريكي في تهديداته بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية. وانتقد ماكرون ترامب بشدة بسبب تلويحه بتهديدات مزعزعة للاستقرار بعد أن أعلن رفع التعريفات الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية من 15% إلى 25%. نشير إلى أن آلية بازوكا تتيح فرض رسوم على السلع الأمريكية وتقيد صادرات استراتيجية أو تستبعد شركات أمريكية من المناقصات في أوروبا. تعاني الهند من ضغوطات اقتصادية واسعة جراء تداعيات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما تسبب في قفزة بأسعار النفط والغاز وارتفاع تكلفة الإنتاج في العديد من القطاعات. لكن قطاع الطيران الهندي يعتبر من أبرز القطاعات التي تأثرت بصدمة الطاقة، إذ أعلنت الخطوط الجوية الهندية تخفيض رحلاتها بما بين 10% إلى 12% خلال الشهر الماضي والشهر الجاري بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز ومش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

يا صاحبي الله يهديك وعقلك تكبر خليك عبنت الدين ما يهمك المسار. فقلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له أنا

0: الفريق. هيك يا اخوان روح زلمتنا زعلان.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
7: الساعة الآن 7 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
8: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. نادي الأسير يقول اليوم أن سلطات الاحتلال صعدت جرائمها بحق الأسيرات في سجن الدامون، لا سيما في وتيرة عمليات القمع الممكن.

منهجة، حيث بلغ عدد الأسيرات في سجن الدامون إلى 88 أسيرة، إلى جانب عدد منهن في مراكز التحقيق والتوقيف. قوات الاحتلال تعتقل مساء اليوم المواطن محمد أبو غالية صاحب إحدى المنشآت المهددة بالهدم في منطقة المشتل في بلدة العزرية شرق القدس المحتلة، وتعتدي على شقيقه يحيى أبو غالية. نقابة المهندسين تعلن اليوم عن خوض إضراب شامل ومفتوح مع الامتناع الكامل عن التوجه إلى أماكن العمل في القطاع الحكومي والوظيفة العمومية والمهندسين العسكريين، وذلك اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين وحتى إشعار آخر. المحاكم النظامية في مختلف محافظات الضفة الغربية تشهد اليوم تعليقا كاملا للعمل والدوام في كافة الأقسام والدوائر، وجاءت هذه الخطوة استجابة لبيان صادر عن موظفي المحاكم احتجاجا على استمرار الأزمة المالية وتهميش مطالبهم الإدارية والمالية. المتحدث باسم الجيش الإيراني يؤكد تعزيز القدرات العسكرية وتحديث بنك الأهداف، محذرا الدول المشاركة في العقوبات الأمريكية من صعوبات ستواجه عبورها في مضيق هرمز. بيانات ملاحية تكشف عبور ناقلة غاز تديرها شركة مقرها دولة قطر بمضيق هرمز قادمة من مياه الخليج، ويعد هذا العبور الأول منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راديو دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. بعد مسيرة امتدت لسنوات طويلة تحت السلة، يواصل لاعب كبير كتابة حضوره في كرة السلة الفلسطينية. عرف الطريق إلى كرة السلة في أصعب اللحظات، وقائد حمل فريقه بثقة في المباريات الحاسمة. ضيفنا أمين سلمان الذي صال وجال مع الأندية الفلسطينية.
3: صراحة أنا بلشت من رياضة في فلسطين من قرية صغيرة في محافظة الكريم، بعدين درجة طلعت على نادي أرضوكس رام الله، بعدين دخلت في نادي أرضوكس الثقافي بيت صحور. صراحة الإنجازات أغلبها كانت في نادي بيت صحور، إنجازات محلية كانت في بيت صحور. قدرنا نحصل على 4 دوري ممتاز، دوري فلسطين ممتاز، وقدرنا نأخذ على 4 بطولات كأس فلسطين، وأخذنا تقريبا على 3 بطولات السوبر، وأخذنا بطولة أرضوكسيات. فكانت عبارة عن نصف التحول عندي بالنسبة للإنجازات في بيت صحور، وهي تعتبر أهم المراحل. كانت كمان بالنسبة لي الإنجازات كمان بالفئات العمرية في هذا النادي كانت أعلى وأعلى، قدرنا نأخذ على أغلب البطولات نشارك فيها بالفئات العمرية.
2: لم تكن نقاطه مجرد أرقام، بل كانت حاسمة تشعل المدرجات وتمنح فريقه الأمل. تميز برؤيته في الملعب ودقته في التسديد وروحه القتالية التي لا تهدأ، وحظي بشرف تمثيل منتخبنا الوطني.
3: بالنسبة لي أهم محطة كانت إلي في تاريخ حياتي هي مشاركتي مع المنتخب، كانت أول مرة، خصوصا لأنه كنت طفل صغير بحلم إنه أنا أكون مثل المنتخب، كنت أشوفه حلم بالنسبة لي، حلم متحقق. أول مشاركة لي كانت بال 2013 مع المنتخب، وكنا نحضر لبطولة آسيا 2015 وقدرنا نتأهل عليها وخدنا مركز 10، ويعتبر هذا الإنجاز تاريخي بالنسبة لفلسطين. وبعدها قدرت أظل أشارك للمنتخب لحد 2025 كانت آخر محطة إلي، والحمد لله أنا بشوف بالنسبة إلي هذا أهم محطة، وراح أظل وسام معلق بصدري على بالنسبة لمشاركتنا في المنتخب.
2: أثبت أمين سلمان أن العطاء لا يقاس بالوقت بل بالأثر الذي يتركه. اسمه لا يزال حاضرا في ذاكرة الجماهير كأحد أبرز من مروا من هنا.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: رايا اف ام ترافقك اينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات،
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: في هذا الكتاب فتح الميلاد والمسيرة والصادر عام 74 900 و1000 ميلادي للقائد الكبير وأحد أهم مؤسسي الثورة الفلسطينية المعاصرة ورعيلها الأول، عضو اللجنة المركزية السابق كمال عدوان، قراءة توثيقية وتأملية في البداية الأولى لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وفي اللحظة التي تشكلت فيها كفكرة قبل أن تصبح تنظيما سياسيا وعسكريا فاعلا في الساحة الفلسطينية. يأخذنا الكتاب بصوت قريب من الشهادة إلى تلك المرحلة التي كانت فيها فلسطين تعيش حالة ضياع وشتات بعد النكبة، حيث تبلورت داخل مجموعة من الشباب الفلسطيني فكرة قائمة على أن التحرير لا يمكن أبدا أن ينتظر أحدا، وأن المبادرة الذاتية هي بمثابة الطريق الوحيد لاستعادة الهوية والقرار والاستقلال. ويسرد عدوان كيف نشأت خلايا العمل الأولى، وكيف واجهت الحركة في بداياتها نقص الإمكانات وضعف اللجوء وتعدد الرؤى داخل الجسم الفلسطيني، لكنها رغم ذلك استطاعت أن تصوغ خطابا جديدا يقوم على الفعل إلى الانتظار. كما يتوقف الكتاب عند التحولات الفكرية والتنظيمية التي مرت بها حركة فتح، وذلك من خلال إطار وطني واسع يحمل مشروعا سياسيا واضح المعالم ويعيد تعريف العلاقة بين الشعب الفلسطيني وقضيته. وبأسلوب قريب من السرد الإذاعي يبرز الكتاب أن المسيرة لم تكن مجرد تاريخ تنظيمي، بل أيضا تجربة إنسانية مليئة بالتحدي والإيمان والتضحيات لتشكل جزءا أصيلا من الوعي الفلسطيني الحديث ومسار نضاله المستمر. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

حياتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps. اللهم لك الحمد.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: راية دوت بي أس.
2: الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

وقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن على الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية مكافحة الإكراه الاقتصادي التي يطلق عليها اسم بازوكا إذا مضى الرئيس الأمريكي في تهديداته بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية. وانتقد ماكرون ترامب بشدة بسبب تلويحه بتهديدات مزعزعة للاستقرار بعد أن أعلن رفع التعريفات الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية من 15 إلى 25%. نشير إلى أن آلية بازوكا تتيح فرض رسوم على السلع الأمريكية وتقيد صادرات استراتيجية أو تستبعد شركات أمريكية من المناقصات في أوروبا. تعاني الهند من ضغوطات اقتصادية واسعة جراء تداعيات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما تسبب في قفزة بأسعار النفط والغاز وارتفاع تكلفة الإنتاج في العديد من القطاعات، لكن قطاع الطيران الهندي يعتبر من أبرز القطاعات التي تأثرت بصدمة الطاقة، إذ أعلنت الخطوط الجوية الهندية تخفيض رحلاتها بما بين 10 إلى 12% خلال الشهر الماضي والشهر الجاري بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: raya.bs نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 8:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يقول أن سلطات الاحتلال صعدت جرائمها بحق الأسيرات في سجن الدامون، لا سيما في وتيرة عمليات القمع الممنهجة. قوات الاحتلال تخطر اليوم بالاستيلاء على 7 دنومات في منطقة الجابريات في مدينة جنين، وذلك لأغراض استيطانية. قوات الاحتلال تقتحم مساء اليوم بلدات صيدا وعلار وعتيل في منطقة الشعراوي شمال طول كرم، وتنشر ألياتها العسكرية في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤجل مناقشة

0: ناقشت مشروع قانون لإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية حسب صحيفة إسرائيل هيوم. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول اليوم إن الحديث عن الحوار والمفاوضات بشأن إنهاء الحرب لا يعني الاستسلام أو التراجع. الكويت والإمارات يعلنان اليوم التعامل مع طائرات مسيرة فوق أراضيهما رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ 8 نيسان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على radio.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد. الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يعد كتاب حطاب المواعيد والصادر عام 21 عشرين ألف ميلادي للمفكر الكبير والقائد المؤسس للثورة الفلسطينية المعاصرة وعضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح خالد الحسن أبو السعيد، من النصوص التي تمزج بين التأمل السياسي والبعد الإنساني في قراءة التجربة الفلسطينية. في هذا العمل لا يقدم خالد الحسن سردا تقليديا، بل يكتب بروح أقرب إلى التأمل، حيث تتحول المواعيد إلى رمز للفرص الضائعة والوعود المؤجلة واللحظات التي كان يمكن أن تغير مسار التاريخ إلى دقائق زمنية معدودة ومحسوبة. ومن هنا يصبح الخطاب هو ذاك الذي يجمع بقايا الزمن ويعيد قراءتها بحثا عن معنى نضالي مهم. ويتناول الكتاب قضايا القرار الوطني وتعقيدات السياسة والعلاقة بين الحلم والواقع، مشددا على أن التحدي الأكبر لا يكمن أبدا في مواجهة الخصم، بل في إدارة الذات وتجاوز الأخطاء والقدرة على التعلم من التجربة. ليضيء الكتاب على دور الفكر في توجيه الفعل وعلى أهمية الوعي في حماية المشروع الوطني من التشتت. بأسلوب أدبي عميق ومكثف يطرح أبو السعيد أسئلة أكثر مما يقدم إجابات، تاركا للقارئ مساحة للتفكير.

بكيفية قراءتها والتعلم منها. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

0: وقتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: لا وقت للبحث،
2: لا وقت للبحث،
1: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
2: رايا.بي اس،
1: الوطن في صفحة واحدة. رايا.بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في مشهد سريع من عالم الكرة الطائرة يلفت أحد اللاعبين الأنظار بأدائه المتوازن داخل الملعب، يعتمد على مهارته في الاستقبال والتمرير إلى جانب ضرباته الهجومية التي تأتي في اللحظات المهمة. حضوره ليس صاخبا لكنه فعال. ضيفنا قائد منتخبنا الوطني للكرة الطائرة ونادي سنجل وعمر فقهاء.
2: لعبت مع نادي سنجل لسنوات عدة في بطولات محلية وخارجية، وحصلت على الكثير من البطولات المحلية، حيث حصل نادي سنجل على 24 لقب. كنت متواجدا مع الفريق في 22 لقب، وكان لي الدور الكبير والمساهمة في هذا الفوز، وحصلت على جوائز فردية كثيرة كأفضل لاعب وأفضل ضارب وأفضل مستقبل. وشاركت مع نادي سنجل خارجيا في البطولات العربية والبطولات التضامن الإسلامي.
1: يركز على تنفيذ المطلوب بدقة ويمنح فريقه استقرارا واضحا في الأداء، يتميز بلياقة عالية وقدرة على قراءة مجريات اللعب، ما يساعده على اتخاذ قرارات سريعة تحت الضغط، ومثل البلاد في عديد المناسبات.
2: ومثلت منتخب فلسطين في كثير من المحافل الدولية والعربية والإسلامية، وكان لي الفخر في ارتداء قميص المنتخب تحت شعار علم فلسطين الغالي على قلوبنا جميعا.
1: يقدم عمر فقهاء نموذجا للالتزام والعمل الجماعي، ويؤكد أن النجاح في الكرة الطائرة لا يعتمد على المهارة الفردية فقط بل على الانسجام والتعاون داخل الفريق.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها

ترافقك أينما كنت على موجات الأفهام. في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM، 98.3 FM. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا FM.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي

جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.